قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون
1: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر. We'll be right back.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: الخريطة الفلكية تسجل طاقة ترابية متزنة وعملية للغاية، حيث يستقر القمر في منتصف برج العذراء الترابي ليدخل في زوايا ترابية ومائية مريحة مع كواكب العقرب وأورانوس المتراجع في الجوزاء. هذا التموضع الفلكي يمنحنا جميعاً طاقة عالية من الدقة، التنظيم، العقلانية والقدرة على ترتيب الأولويات وإنجاز المهام بكفاءة. يتزامن ذلك مع استمرار تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية والتوازن في برج الميزان، واقتران عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتن المتراجعين في برجك يحثك على التريث، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم للتركيز الكامل على تفاصيل عملك اليومي، ترتيب جدول مهامك والعناية بصحتك وبدنك لتجنب الإجهاد. الثور: تشعر بدعم ترابي مريح مع تواجد القمر في العذراء المنسجم مع برجك، وقت ممتاز للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة، وتعزيز علاقاتك العاطفية واستغلال الحظوظ الواعدة. الجوزاء: تواجد أورانوس في برجك يحفز أفكارك التجديدية، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، حسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. السرطان: الانسجام المائي والترابي بين العذراء والعقرب يمنحك سرعة بديهة وفصاحة عالية. يوم ممتاز لإجراء الاتصالات المهمة، توقيع العقود وإتمام الترتيبات والتنقلات القصيرة بنجاح. الأسد: تواجد المشتري والمريخ في برجك يمدك بطاقة حماسية وجاذبية، بينما ينقل قمر العذراء تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة مناسبة لتنظيم مصاريفك وتقييم مكاسبك بعقلانية. العذراء: يستقر القمر في منتصف برجك اليوم ليجدد طاقتك تماماً ويمنحك حضوراً لافتاً ودقة عالية، وقت مثالي لبدء خطط شخصية جديدة، ترتيب أولوياتك وإنجاز معاملاتك بثقة وثبات. الميزان: تشع الشمس في منتصف برجك لتعزز حضورك وذكائك الاجتماعي، بينما يتواجد القمر في البيت الخلفي لبرجك، مما يدعوك للتمهل، أخذ قسط من الراحة ومراجعة أوراقك بهدوء بعيداً عن الصخب. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك جاذبية وذكاء حاداً، والتناغم مع قمر العذراء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية ممتازة للعمل الجماعي وتلقي الدعم والتشجيع من الأصدقاء. القوس: يسلط قمر العذراء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل دقتك وكفاءتك اليوم لإثبات حضورك أمام المسؤولين وحسم خطواتك العملية بثبات. الجدي: يمنحك قمر العذراء الترابي المنسجم مع برجك طاقة تفاؤل وحظاً واعداً، يوم مثالي لتوسيع آفاقك، التخطيط للسفر، متابعة المعاملات الأكاديمية أو القانونية والتطوير الذاتي. الدلو: تواجد بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعم تغييراتك الهيكلية، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لتنظيم شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة بذكاء وحسم الحسابات بهدوء. الحوت: يتواجد القمر في البرج المواجه لك العذراء، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك، واستغل التوازن الترابي للوصول إلى اتفاقات متينة.
0: حظك على الهواء.

0: بدكن أعلين يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
5: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
4: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
6: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
8: سبيس أكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو سبيس أكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج، جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 28 الأول 2026، من زمن الميلاد، زمن الصليب، زمن القيامة، وزمن العنصرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. ابتداء من هاللحظة كتير ناس بلشت تبعت، وفي ناس بعتت مبارح، وبكل الأوقات أصواتكم العالية من خلال رسائل صوتية أو مكتوبة مش اتصالات. يعني أميرة مثلا مبارح متلفني، ما بعرف، بسام متلفن مبارح، روجيه سلامي. بليز يا جماعة، يا جماعة الخير، رسائل صوتية أو مكتوبة على الهواء مش اتصالات. يلا قولوا الله ماذا يحصل في وطني لبنان. زعران الزعيترية عم بيهددوا الأوادم. يعني بالمختصر، الزعران صاروا عم بيهددوا الدولة ويهددوا الأوادم. هيدي وقاحة السلاح غير الشرعي. نعم، زعران الزعيترية عم بيهددوا بلدية الجديدة البوشية السد، وعم بيهددوا النائب إبراهيم كنعان. ونحن بدنا نقول لزعران الزعيترية، فشرتوا على رقبتكم تهددوا حدا. لا النائب إبراهيم كنعان بيتهدد، ولا بلدية الجديدة البوشية السد برئاسة المحامي الشجاع أوغيوست باخوس بتتهدد. ما تستقوا بسلاحكم غير الشرعي لأنه انتهت أيامه. مخالفين للقانون، خارجين عن القانون، استحوا على حالكم، واللي استحوا ماتوا. فمشان هيك طالعين انتوا عم تتهددوا الناس وبتهددوا الأوادم. يا زعران ويا بلا أخلاق، فاربطوا زندكم أحسن ما ينكسر زندكم وينقبع سلاحكم من الباط. وافهموا بقى أنه زمن السكوت عنكم ولا. يا زعران الزعيترية وكل الجيوب، جيوب الخروج عن القانون والجيوب الخارجة عن القانون، منطقتكم معمرة خارجة عن القانون من الأساس، من أساس أساسها خارجة عن القانون. فاستحوا على حالكم، اشكروا هالدولة المقصرة اللي ما جرفت لكم كل ممتلكاتكم غير الشرعية من زمان. إذا أنتم باقيين بقوة اللاشرعية وبضعف الشرعية اللبنانية، نعم نعترف شرعيتنا ضعيفة، قوانا الأمنية الشرعية مش عم تنفذ القانون فيكن وبحقكن. مشان هيك مفكرين حالكن انه تقدروا تستكبروا على كل العالم، تقدروا تستكبروا على الأوادم. ولكن برجع بقلكن، خسئتم. ولما يا حضرت مين ما كنت تكون، ما بعرفك، أول مرة بشوفك هيك يا شخص أو شخصين، راح استعمل الكلام اللي بيستعملوه جماعتكم، جماعة السلاح غير الشرعي، وبالإذن من مستمعي إذاعة جبل لبنان، لما بتكون جيبوا سيرة الأوادم طهروا نيعكم.
بيهاجموا رئيس الجمهورية، بيهاجموا رئيس الحكومة، وامبارح هلا طالعين كمان ناس مدري من وين، من أي تحت أرض، عم بيهددوا النائب الآدمي إبراهيم كنعان، وعم بيهددوا رئيس بلدية الجديد البوشية السد المنتخب شرعيا. يا جماعة الوجود غير الشرعي، وجودكم غريب وغير شرعي لو كنتوا لبنانيين، لأنه أنتوا لبنانيين بالتذكرة بس. للأسف أنا بحمل هويتي اللبنانية وبفتخر فيها، وأنتوا بتحملوا هويتكم اللبنانية وبتفتخروا بالفرس وبتفتخروا بإيران، وبتكرهوا العرب والعروبة والإسلام، وبتكرهوا لبنان وبتكرهوا الأرزي. فاستحوا على حالكم، إذا بتضلوا بهالطريقة هيدي قرب مصيركم ينتهي على يد الشرعية اللبنانية. وعلى كل، النائب إبراهيم كنعان محامي قد الدني ورئيس بلدية الجديد البوشية السد، أوغوست باخوس محامي قد الدني، ونفتخر فيهم وما رح يقصروا فيكم بالقانون. بالقانون يا خارجين عن القانون، جماعة الزعيترية وجوارة. بزيادة عليكم شعاركم كان أبو سلة اللي عم ينزع صحة الناس، ولكن عرفنا كلنا شو مصيره الأسود على يد الجيش اللبناني البطل، ولاحق مصيركم كلكم سوا على يد الشرعية اللبنانية. مصيركم الأسود مثل روسكم السوداء ونفسياتكم السوداء. وللبحث صلة، رح نسمعكم هالبلا أخلاق كيف عم يحكي وبيستفرغ كلام غير شرعي مثل وجود والغير شرعي بمطرح منه موجود. صوتك عالي جبل لبنان. على كل، في اشياء كتيرة بدنا نحكي فيها بقلب الفترة، أقوى وأخف وجميعه، وفي عنا نشاطات فنية وسياحية. ما تخافوا، بدنا نعيش ثقافة الحياة غصبا عن أرنو يلي بده يتحدى الدولة اللبنانية ويتحدى الأرزي. خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل، شيرلي باسي، I Who Have Nothing.

I who have nothing. I who have no one. Adore you and want you so.

I have no one. Must watch you go dancing by.

0: شيرلي باسي من الزمن الجميل. I you have nothing. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. شو رأيكم باللي عم بيصير بهالبلد؟ آراءكم وسقف الحرية العالي 03-444-037. أول رسالة صوتية نسمعها سوا.
1: صباح الخير أستاذ جوني. أستاذ جوني بدنا نعلي الصوت كتير هالمرة، يعني منتمنى تكون عم تسمعنا وزيرة التربية. شو هالمهزلة اللي عم بتصير يا عم؟ التلاميذ بالمدارس ما عم تدرس. أنا بنتي عاملة باك ساينتيفيك اللي لازم تاخد فيزيك ومات وشيمية، عم تاخد بنهار 3 ساعات لغة عربية اللي هي كان لازم تاخدها ساعتين بالجمعة. طب انه شو اخرتها معها؟ ما عم نعرف، لا بتطلع بتحكي، لا بتفسر للأهل. المدارس الرسمية المدرة فايتين ببعض لأنه الحل مش عندهم. امتين بدها تسمعنا هيدا؟ ما بعرف، يعني منتمنى من خلال برنامجك يوصل الصوت لفخامة الرئيس يحط ايده على هالموضوع. هيدا شيء تربوي بالبلد، يعني هيدا موضوع كتير مهم، منتمنى هو يحط ايده عليه. لازم تستقيل، ما إلا وجود هالإنسانة. حرام حرام ولادنا، عن جد حرام.
0: المستمعة لونا ورأيها الحر وصوتها العالي، ورح نوصله للمسؤولين. كل آرائكم محترمة وتصل إلى أذان المسؤولين. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نعزي أنا وياكم بوفاة يوسف توفيق خريش، والد المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، الله يرحمه. يصلى اليوم لراحة نفسه بكنيسة مارلياس أنطلياس، ثم ينطلق موكب الجثمان إلى مسقط رأسه ببلدة عين إبل جنوب لبنان. ترفع الصلاة بعين إبل بكنيسة السيدة ويوارى الثرى في مدافن العائلة. اللي بحب يعزي مدير عام الدفاع المدني والعائلة الكريمة ويشارك، في شارك اليوم بالصلاة الجناز ويوم السبت بعد بكرة بصالون كنيسة مارلياس أنطلياس من 11 قبل الظهر للسبعة المساء، والأحد بمارلياس أنطلياس أيضا من 2 للسبعة المساء. الله يرحمك يوسف توفيق خريش، يطول عمرك المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش. مستمعي جبل لبنان تعيشوا وتترحموا، المسيح قام حقا قام، يشوع مشي حقوم من قبره. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-444-037. ورسالة وردت من شوي.
2: جوني ليك، ما هي الدولة من الأصل عارفة فيهم، هي اللي كبرت لهم راسهم، ما هي عارفة فيهم وعم بيعملوا خلايا وخلايا. مدى بعشورة بسكروا لك الطرقات، معقول؟ ناس قاعدين يعني وقحين بسكروا منطقة كاملة، يعني كيف هن عارفين فيهم؟ كيف مخليينهم لهلأ؟ هلأ بدي مشوا لقنون عليهم بعد ما كتروا وعملوا ويا لطيف. يعني عن جد ليه سكتت له من الأول؟ ليه؟
0: نعم. يسعد صباحك مدام. ناس فالتين صار لهم سنين وساكتين عنهم، سموا حالهم ما يسمى بالمقاومة، تمت تسمية حالهم، هن سموا حالهم بالله، والله منهم برأ. وهلأ بآخر هالأزمنة وقبل انتهائهم نهائيا بإذن الله على يد الشرعية اللبنانية والشرعية الدولية لجماعة الفرس، بيطلع ناس منهم مما يسمى بالزعيترية الخيرجي عن القانون والمخالفة للقانون، كلها مخالفات معمرة بمنطقة بأملاك الغير أو مخالفة لقانون البناء، وكل الموبقات موجودة فيها مع السلاح غير الشرعي تبعهم، وبيطلعوا بهاجموا الأوادم، بيطلعوا بهاجموا النائب إبراهيم كنعان ورئيس بلدية الجديدة البوشية السد، ما أنتوا ضيوف جايين بطريقة غير شرعية قاعدين، والله لا يسامح الدولة القديمة اللي تركتكم موجودين. خلافا للقانون في بنايات كتير لازم تفوت الدولة اللبنانية مع جرافات تجرفها من أساساتها، تركينكم من سنين يا زعران يا بلا أخلق، بس الأوادم ما بيتهددوا، فشرتوا على رقبتكم. النائب إبراهيم كنعان عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان ونحن شهود على ذلك، وما بيتهدد، ودكتور بالمحاماة وما بيتهدد، ورئيس بلدية الجديدة البوشية السد أيضا محامي قد الدنيا ومنفتخر فيهم، وما حدا بيتهدد. ووقت الحزة بتحسبكون الدولة بالقانون، يا خارجين عن القانون وخارجين عن الأخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة وردت من شوي.
3: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك خي؟ يعطيك العافية. بس عم بعت لك رسالة تشوف إذا رسالي عم يوصلوك، مشكلة من عندي من عندك، لأنه اليومين ببعث رسائل وما عم ينهاروا، بصير ناطر تسمع رسالة. anyway thank you لإلك والله يقويك، يعطيك ألف عافية خي جوني.
0: يا أهلا وسهلا، طالما عم تبعت رسائل ومش عم تسمعهم ما تبعت رسائل بقى، منحطهم للرسائل وانت ما بعرف وينك. يا بليز وبعدين بعتوا رسائل بالجمعة مرة بالجمعة مرتين لنترك مجال للآخرين، لأنه عم تخلص الفترة وعم بيضل في عشرات الرسائل اللي واصل من الناس لأول مرة بيبعتوا، وما عم نقدر نسمع أصواتهم كلها لأنه الفترة بتخلص وقضايانا ما بتخلص. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي الرئيس السابق لكاريتاس لبنان والمشرف على الرهبنة الكرملية مسقط رأسه بعكار بلدة الأبيات الحبيبة. على صفحة الأب ميشيل عبود الكرملي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف صورة تجمع بونا ميشيل عبود مع رئيس بلدية الأبيات ميشيل عبدو عبدو. بكل فرح واعتزاز استقبلت في مقر الرئاسة الإقليمية للرهبانية الكرملية في لبنان في دير سيدة الكرمل بالحزمية، استقبل رئيس بلدية الأبيات ميشيل عبدو عبدو. تجمعنا الصداقة والقرابة والاسم ذاته، لكن ما يجمعنا أكثر هو محبة بلدتنا الأبيات والإيمان بأن همومها وتطلعات أهلها تبقى همومنا جميعاً، وما يحمله رئيس بلدية الأبيات من مسؤولية تجاه هذه البلدة وأهلها هو أمانة نعتز بها ونقدرها. صلاتنا معه ومع المجلس البلدي وكل من يعمل لخير الآخرين. يضيف الأب ميشيل عبود الكرملي بتغريدته على صفحته بير ميشيل عبود: ومهما امتدت بنا المسؤوليات ومهما أخذتنا الحياة إلى مواقع وميادين مختلفة، يبقى علينا ألا ننسى من أين أتينا، وأن لا ننسى ذواتنا وجذورنا، وأن نشكر الله على الغنى الذي أودعه فينا وفي بلدتنا الأبيات، وعلى كل ما أعطته هذه البلدة وما تزال تعطيه للبنان من أبناء وعطاء وإيمان وخدمة. الأبيات ليست مجرد بلدة ننتمي إليها، إنها جزء من هويتنا وذاكرتنا ومسؤوليتنا. كل واحد منا يحمل معه اسم بلدته وأهلها ويحمل همومهم وأمالهم. الإمضاء الأب ميشيل عبود الكرملي ابن لقبيات وابن كل لبنان والإنسانية. المجد لله إيقورو للوهو أبونا معلي وميشيل عبود، الله يباركك ويبارك هالرهبنة ويبارك عملك من كاريتاس سابقا لصلواتك للبرامج التلفزيونية اللي بتقدمها. فيكن تزوروا صفحته لأبونا ميشيل عبود. بعدنا عم نتساءل هيدا البرنامج على تيلي لوميار ونور سات، آخر استضافة امبارح الأربعاء 27 الأول، فيكن تشوفوا الفيديو. استضاف بونا ميشيل عبود دليلات لبنان يحتفلنا بالتسعون عاما من الخدمة. الله يبارك عملك وصلواتك بونا ميشيل عبود من أجل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تبري تع.

0: bateau d'arrivée. Ma bateau.
1: خمسه على خمسه نستعرض سوا وبكل موضوعيه اخبار لبنان والمنطقه والعالم السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسه على خمسه معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعه من الخمسه للسبعه المساء على جبل لبنان، وبخمسه على خمسه رح نضل نقول الحقيقه مهما كانت صعبة.
2: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا فترتنا نحن وياكن، وصوتكن العالي برسائل صوتية ومكتوبة 03-444-037 منسمع سوا.
3: بونجور السيس جوني، يعطيك العافية. في عنا قضية هالمي بكسروان، يعني نحنا عم يقطعولنا المي 4 أيام وخامس يوم عم بيجبولنا إياها ساعتين. عم نسأل ما في جواب بخصوص هيدا الموضوع، ليش مع إنه سد شبروح عم بيقولوا إنه بعد في نصه مي، ليش عم يقطعولنا هالمي؟ يعني بدنا نسأل حدا من هالمسؤولين، من حدا من هالقيمين بشركة المي اللي تاب على كسروان، انه ليش ما عم يعطونا مي؟ كله عم نعبي سيترنات، يعني الوضع منه محمول.
2: تكرم عينك المستمع اللي رقمك بينتهي بالواحد 63 جورج ايوب. جورج، بعت لي الفاتورة اللي دفعتها السنة لحتى نعرف البرانشمان والبناية اللي انت ساكن فيها او المجمع، وفوراً بعد انتهاء الفترة هلأ بعدها هلأ على 70-220-888 آخر فاتورة دفعتها، بيعرفوا العنوان والبرانشمان ومنوصلها لمدير عام مصلحة مياه بيروت وكسروان، ومصلحة مياه كسروان ما عم بيقصروا بخدمتكن عبر إذاعة جبل لبنان. تكرم عينك، صوتك عالي جبل لبنان. بدي أقول لك بونجور الإمضاء علي خزام، يسعد صباحك. زميل وناشط وإنسان يعمل مع مدامته بخدمة وطننا لبنان، الله يعطيك ألف عافية علي خزام، ونحن وياك ايد بايد بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الاقتصاد اللبناني من خلال الموقع. موقع بخدمة الصناعيين، بخدمة اللبنانيين بالتعريف عن الصناعات اللبنانية والتجارة اللبنانية. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com هو موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلانات ومنتجات الشركات والمصانع اللبنانية. factoriesinlebanon.com من المواقع الأولى بلبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا، مجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. علي خزام، تحية لك وتحية لمديرة التسويق والعلاقات العامة بfactoriesinlebanon.com مدام جيهان عساف. طلبون وانتموا لهالخدمة اللي بتعرفني وبتعرف مئات الألاف من اللبنانيين والعرب بكل أنحاء العالم. factoriesinlebanon.com جيهان عساف 78-940-117 78-940-117 ومنفتخر فيكن لما منشوف التعريف عنكن عبر موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com. علي خزام، يسعد صباحك والله يكتر من أمثالك بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وعبر factoriesinlebanon.com حتى مثلا نعرفكم زيت زيتون صافي وتعرفنا عليه من خلال factoriesinlebanon.com. وخينا وحبيب قلبنا وزميلنا علي خزام ومدامته أجيال وراء أجيال عم يتوارثوا زيت الزيتون، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من شجرة الزيتون من عين جرفة بحصبية على سفوح جبل الشيخ، جبل حرمون، جبل بيميز زيت زيتون بعيد عن رطوبة البحر على ارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة مش مثل غيره. حصبية عين جرفة، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. إلى كل لبنان وموائدنا ومطاعمنا واحتفالياتنا منفتخر إنه منهدي الزيت بلبنان وخارج لبنان. حسين دربية، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، 03-180-641 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم تعرفت عليه عن طريق خينا علي خزام وزوجته جيهان عساف وموقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com. تتشوفوا قديش بيفيد الترويج عبر منصات أصيلة ومنتشرة مثل factoriesinlebanon.com. حسين دربية الله يعطيك العافية أنت وفريق عملك. زيت الزيتون من حصبية إلى كل لبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037.
4: بونجورك بونجورك يا جوني، والله اشتقنا لك هالسنة ما شفناك بالسماء. يا نهارك سعيد جبل لبنان.
2: لا لا لا لا لا لا، الأحد كنت بالسماء، هلا ما عم بيصير لي انزل كل يوم لأنه نهار عندي اجتماع، نهار يعني ارتباطات، فمن هالمنطلق هيدا الجمعة الماضية كمان نزلنا يومين واللي قبلها يوم أو يومين. مرسي لمحبتك جيف. يلا منشتاق لبعضنا أكيد ومنسأل عن بعضنا ومنتسبح بالسمايا ومنحيي الإدارة المؤقتة للسمايا وأحد المدراء التنفيذيين الأستاذ فينيانوس المشرف على السمايا بتكليف من المحكمة، لأنه تم توقيف إدارة السمايا بسبب شبهات وعلامات استفهام عليهم. ففي عنا إدارة مؤقتة الله يعطيهم ألف عافية، وعقبال ما يخلصونا من هالسنجري اللي بلا أخلاق ما بقي غيره بالسمايا. كانوا 4-5 عم يخدموا 750 شاليه وكابين وأكتر كمان من 1000 كابين مع الشاليات. فبقي لنا هالشخص هيدا اللي ما حدا طايقه بالسمايا بالسنجرية، عقبال ما يجيبولنا شي 3-4 سنجرية يكون عليهم القدر والقيمة وأوادم لحتى يضبطوا لنا أمور سنجرية بالسمايا. مرسي مسيو فينيانوس المدير المشرف المؤقت التنفيذي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. أبو علي سجل صوتك، يلا ابعت لنا صوتك ناطر. يسعد صباحك أستاذ جوني وصباح كل لبناني أصيل. وبدنا نقول نعم للشرعية، نعم لفخامة الرئيس جوزيف عون، نعم للنائب إبراهيم كنعان، والله يحمي الجميع. صوتك عالي جبل لبنان. Thank you. ويش ماني الشركة اللبنانية اللي بتمتلك أكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية ممتدة، والفروع الرئيسية بخدمتكم 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 بالليل. أهلا وسهلا فيكم. دفع كل المتوجبات والفواتير أوجيرو ألفا تاتش، الميكانيك دفع الميكانيك والإلزامي علينا مع خدمة ونش بالإلزامي، يعني دفع الإلزامي والونش علينا. لما بتروحوا بتعملوا الإلزامي بويش ماني فيكن تستفيدوا من خدمات ونش لمرة واحدة كل سنة، وإن شاء الله ما بتعوزوا أبدا. يعني هيدي الخدمة تقدمة ويش ماني، الإلزامي عليكم والونش علينا، إضافة لخدمات كتيرة للمهندسين، للأطباء، لدكاترة الصيادلي. اتفاق مع نائبة الصيادلي من سنوات بيخلي الصيادلي ما ينزلوا على بيروت ويعلقوا بعجية السير ويضطروا يتركوا أشغالهم وصيدلياتهم بكل المناطق اللبنانية. العديد من الخدمات اللي بتطلبوها من نقابة الصيادلي بتحصلوا عليها عبر ويش ماني، وبتوصل لعندكن على الصيدلية أو على البيت. ويش ماني بخدمة المجتمع اللبناني بكل أمان. التحويل داخل لبنان بالدولار بتدفعوا 1% بغير مطارح. ليش بدي أدفع أنا وأنتو؟ ليه بدنا ندفع 2 و3%؟ 1% والمبالغ الكبيرة أقل من 1%. والمزيد والمزيد من الخدمات إن شاء الله منخبركن عن خدمات جديدة بخدمة الشعب اللبناني ويش ماني، وبإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة وردت مبارح.
5: صباح الخير جوني، يعطيك ألف عافية. موضوع كنت بدي أحكي فيه مبارح يلي هو وجود السوريين عنا، صار شي ما بينحمل. هني بيقولوا رحلون شي وعلى الوراق شي تاني. خلينا نبلش من اليد العامله السوريه يلي بتجي بتشتغل عنا، كانت من الساعه 7 للساعه 4 بعد الظهر. اليوم صارت بتشتغل من السبعة للتنتين 25 دولار، لانه هن موظفين بنك صاروا. حتى البنوك مددت للساعة 4، هن لا للتنتين. من بعد الساعة 2 $5 على الساعة. هيدا غير بده يشرب سيجارة، بده يشرب مي، تعب. المهم اليوم العامل السوري على أي أساس بده يجيب مرته ويسكنها معه ويخلف؟ وما شاء الله شو بيخلفوا. كان في الأمم المتحدة يدفعونهم، ضلوا بلبنان ما بدهم يرجعوا. مساحة سوريا تتخطى 180,000 كيلومتر مربع، مساحة لبنان كلنا بنعرف 10,452. ليه ما بيرجعوا بلدهم؟ وزير العمل ليه ما بيحدد تسعيرة للعمال؟ هلا يرخص لهم، خليه يفلوا. رايحين على التوطين انه عيالهم خلفوا ولادهم اتجوزوا الى ما هنالك. الموضوع الاهم زحمة السير على الأوتوستراد يلي ما فيك تقطع تتوصل على بيروت، أو تظهر من بيروت إلا بتقعد بالساعتين وثلاث ساعات تتوصل على جومة. في اقتراح، مثل ما أي حدا دولة مرتبة بتحترم حالها، إنه أوكي فخامة الرئيس عم يشتغل يعطي ألف عافية ورئيس الحكومة عم يشتغل كمان، بس منه شغل بجهة واحدة، لازم يكون عندهم كل واحد مختص بشأن. اليوم لما عم ينزلوا من عكار وعم ينزلوا من طرابلس على الدورة على الكولا تجيبوا

يعني بعدك عايشة بالتاريخ، بكتاب التاريخ. يلا أكيد مرسي لرأيك وتحية لرأيك، بس كأنه في مفردات موروثة من التاريخ بدنا نخلص منها عنا بالشرقية وعندهم بالغربية. في عنا شرعية ولا شرعية، هلأ هيدي بدنا نقسمها هيك، محبين الأرزة وكارهي الأرزة. يلا مرسي لوري، مرسي لكل المستمعين والمستمعات، والمزيد والمزيد بعد البريك مباشرة لإعلاناتكم وسبونسورينج عبر إذاعة جبل لبنان 70 220 888.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. قاضي التحقيق ببيروت الرئيسي كريستال ملكي أصدرت أول من أمس مذكرة توقيف وجهية بحق المجرم البلا أخلاق علاء فارس بجرم قتل المظلوم محمد حمزي عبر رشق سيارته بالحجارة أثناء مروره على أوتوستراد سليم سليم باتجاه المطار. الله يرحمك محمد حمزي. هلأ شخص جديد ما في إعدام عنا، بينضم للي قاعدين بالسجون اللبنانية ومنهم السجن المركزي برومية. وإذا حدا بموله بيشتروا له موبايل وبيشتروا له براد وبيشتروا له أي سي. نعم بقلب سجن رومية، لأنه بعض الضباط والرتبة الأموال عم تغريهم، وعم نشوف قيادة قوى الأمن الداخلي مشكورة عم تحكمهم. وكل ما طلع شخص الإغراءات المالية الله ينجينا من شيطان المال، آخر المحاكمات مقدم أو عقيد بقوى الأمن الداخلي بسجن رومية من شي شهر ونص، جرد من رتبه وعم يتحاكم، يعني لأنه تبين أنه هو بعض الرتبة عم بفوتوا الممنوعات على سجن رومية وهني مسؤولين عنه. الله ينجينا. قاضي التحقيق ببيروت الرئيسي كريستال ملكي الله محييك. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة وبعد بكرة نشاطات بالشويفات وبرعاية بلدية مدينة الشويفات ومجموعة من الناشطين

0: تدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه بمختلف مجالات العمل. شباب وصبايا من عمر 18 سنة لل 40 سنة. بكرة الله راد الجمعة 29 الأول بمكتبة شكيب أرسلان، المكتب الثقافي التابع لبلدية مدينة شويفات، بكرة من 10 الصبح لل 4 بعد الظهر. فيكن تتصلوا وتحجزوا إذا بعد في أماكن، وأهلا وسهلا فيكن. 81-66-80-65. وبنطاق بلدية شويفات أيضا بعد بكرة جود باي سامر، منودع الصيفية بأحلى أجواء. بعد بكرة السبت 10-20 الأول من 3-5 بعد الظهر بساحة السرايا بشويفات، جيبوا أصحابكن، البسوا شيء أبيض وخلوا الألوان تحكي ذكريات رأس وضحك وتسلاية. فرقة الأصايل من عين عنوب، الفرقة المميزة، أجواء دي جاي وحماس ولعب بالألوان. جود باي سامر، بلدية مدينة شويفات، الله يعطيكم ألف عافية. بكرة بعد بكرة نشاطات حلوة كتير ومفيدة. رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بشويفات، أحلى تحية لألكم من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. ويبدو أنه في مخالفات.
1: هاول صور بعت لك هون هلأ شو لكم واضحين، كميون 2-3-4-5 على أنساق المطار بعد الساعة ما صارت 8. كنت وعدنا أنه تشوف أنه القرار تبع مشي الشحنات عم يتنفذ ولا بليز خذ نوت بهذا الموضوع. زائد عندنا كتير اشي نحكي فيها بس هلا وحده ورا وحده بنرجع نتواصل احنا وياك.
0: اكيد اكيد. يسلم ودياتك، تحيه لك انور. يا انور يا انور، جماعه ايران والفرس العملاء بعدهم عم بيهددوا بتدمير وطننا لبنان، وبعده راكب راسهم الاسود ونفسياتهم السوداء، بدهم يدمروا الشرعيه. يلا عم نتابع المواضيع. عنا حركة اقتصادية وحركة تجارية تفرض تحرك الشاحنات والفانات، تنشوف الله كيف بده يدبرنا. كنا بدنا نعمل أنفاق وما خلونا بالفعل. الدولة العميقة الفاسدة الموروثة من سنة 1990 لحديت قبل سنة ونص وبعدها حاكمة بقوة بعهد الرئيس العماد جوزيف عون. سيد الرئيس كلفني اضربهم على راسهم، مخالفي قانون السير والفاسدين بكل الادارات اللبنانيه اللي بعدهم معشعشين. بتكون انت عم تدافع عن لبنان والارزه والسياده والاجتماعات الكبيره، ولكن على الارض الناس بحاجه سيد الرئيس اني اتحرك وننفذ مع فرقه من لواء الحرس الجمهوري بتكون موجوده معي. هيك نصير ناخذ نتائج للناس اللي كمان تعبوا من انتظار الدولة والشرعية. منكون عم نضرب ضربتنا على جبهتين، جبهة الفرس اللي بدون يدمروا لبنان منهزمون، ومنهزم الفساد اللي حاكم كان من سنة 1990 لمن سنة ونص. سيد الرئيس صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. حركة مرور كثيفة على طريق عامزوق مصبح بالاتجاهين، وعلى الواجهة البحرية بعين المريسي بالاتجاهين. الله يعطيكم العافية. عم نضطر كلنا نروح بسياراتنا لأنه ما في نقل عام مثل البشر والعالم، وإن شاء الله يصير في عنا بإذن الله. بعد شوي كمان بإذاعة جبل لبنان رح نسمعكم الشتايم اللي شتمها أحد الأشخاص الزعران بمنطقة الدورة لأحد سائقي الباصات الدولي. سائق باص الدولي بيطلع عليه واحد، وكان في كاميرا، في كاميرات مثبتة بالباصات سجلت الشتايم اللي بتخجل. ويعطيهم ألف عافية الأمن العام اللبناني كما شو لهالأزعر هيدا بمنطقة الدورة. عم بيهددوا أنه ما بتجي بتلم ركاب من هون كأنه بيت بيو ورتين بيت بيو مستديرة الدورة هالأزعر سائق الباص الخاص. نتابع مع لبنان فايلز. اعتكاف وزير الطاقة صدي، هل يدفع الحكومة لحل الأزمة؟ واشنطن تعلن أموال إيران لحزب الله غير موجودة والعقوبات مستمرة. الفرس أعلنوا أنه بيعطيهم 200 مليون دولار للفرس اللبنانيين العملاء مثل الحوثيين العملاء ومثل حزب الله العراقي العميل ومثل الموجودين بنيجيريا واللي موجودين بمختلف أنحاء العالم وعملاء، وفي ببوست في كمان بالعديد من المدن الأمريكية عملاء للفرس. يا على كل إن ترامب لألكن بالمرصاد. قايلين إنه بيعطين لهم 200 مليون دولار، واشنطن قالت منستبعد هالشي وسنستمر بتجفيف منابع إيران وإرسالها للبنان ولحزب عملاء إيران بلبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: اعتكاف جو صدي رسالة إلى الحكومة من داخلها. ميرا جزيني كتبت: الحكومة أمام اختبار الاستقرار. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الزميلة كريستينا شطح ومقال بعنوان: واشنطن أي دولة تريدها في لبنان قبل أن تنضج التسوية. ونتابع مع لبنان فايلز: هذه حدود العملية الإسرائيلية. علم لبنان فايلز أن مسؤولاً لبنانياً تلقى تحذيراً أمريكياً مباشراً من أن عدم تسليم حزب الله لسلاحه سيفتح الباب أمام عملية عسكرية إسرائيلية واسعة تصل إلى بيروت. إذن معلومات خطيرة من لبنان فايلز: عملية إسرائيلية واسعة ممكن توصل للعاصمة بيروت إذا المسؤولين اللبنانيين ما ساهموا بتسلم سلاح حزب الله. سادة المسؤولين، في قرار اخدينه حضرتكم بتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية تسلم الأمن بشكل كامل ومنع السلاح، حتى سكين عويسية أو سطاقات ممنوعة ببيروت الإدارية، ولكن بعد الحديث هلأ القوى الأمنية الشرعية ما عم تنفذ أوامركم. ليش؟ تناكل لطشات من المسؤولين الأمريكيين ويستمر دمار لبنان. بلشوا ببيروت الإدارية. عن العقوبات القادمة، بحسب لبنان فايلز تشير المعلومات الواردة من واشنطن إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد مقتنعة بالتعهدات التي تقطعها السلطة اللبنانية حيال تنفيذ اتفاق الإطار، وباتت أمريكا تطالب بتنفيذ هذه التعهدات من نزع سلاح حزب الله والإمساك بقرار حصرية السلاح لتضغط على إسرائيل كي تسحب قواتها من لبنان ومن الجنوب، وإلا فإن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج الكثيرين من المسؤولين اللبنانيين على لوائح العقوبات. هيك بدكن يا مسؤوليننا اللبنانيين الشرعيين؟ حكمتنا اللاشرعية يعني شو عاملين لنا؟ يعني شو عامل حزب الشيطان؟ ذبح لكم لبسين؟ ما بعرف والله ما بعرف. بلشوا ببيروت الإدارية، منعوا تواجد زخيرهم وأسلحتهم غير الشرعية العميلة داخل الأحياء ببيروت الإدارية على الأقل، لأنه من بعد منها كل مين بيظهر حتى ولو كان بسكينة ست طقات بيطقوا عضماته ست طقات على يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية. ولكن لحديت هلأ سادتي الشرعية اللبنانية ما في تنفيذ، وعم نكيل لطشات من أمريكا، والله يستر وطننا لبنان. نتابع مع لبنان فايلز. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يرفض التنحي. ناس كتير عم طالب بتنحي، ناس كتير متمسكة فيه، الرئيس نبيه بري متمسك فيه. للشيخ دريان، شو عم بيصير داخل الطائفة السنية ودار الإفتاء بالجمهورية اللبنانية؟ ما منتابع، عم نتابع نحن وياكم، نتابع. وفقرت مثل ما هي بلبنان فايلز، مغارة الضبع، في مغارة اسمها مغارة الضبع، هل سكنتها الضباع فعلا؟ بجبل لبنان مغارة تحمل اسم مغارة الضبع. على كل الضباع موجودة، هلأ هي بتخوف، منظرهم منظر الضبع بخوف، بس بخاف من الإنسان، وخاصة الضبع المخطط المرقط هون عنا بلبنان. يعني هيدا الإنسان هالضبع، يعني إذا بدنا نعتبره إنسان، إنسان بينظف الطبيعة، الضبع بينظف الطبيعة من الجياف ومن الأشياء اللي بتضر الطبيعة حتى ما تطلع روايح. فمقوصين ضبع الأسبوع الماضي بكسروان ببلوني دخلكون، مقوصينه. مثل ما قلت لكم، أنا إذا شفت ضبع بخاف، يعني مش رح نجي ندعي البطولة يعني، بس كمان هو بخاف وبيهرب، ما بيهاجم. على كل، الله يستر على طبيعتنا اللبنانية وعلى وطننا لبنان. إذن مغارة الضبع، هل سكنتها الضباع فعلا؟ فقرت مثل ما هي لبنان فايلز. فاضل شاكر مددوا له حفلة تانية بالمملكة العربية السعودية، لأنه الحفلة الأولى سولد أوت، فولت. يا تتذكروا قديش نشدناه من سنوات لفضل شاكر؟ يا فضل سلم نفسك للسلطات اللبنانية، وسلم نفسه للسلطات اللبنانية. تنشوف هلأ إذا كان ما رجع ليمثل أمام المحكمة العسكرية تتابع محاكمته بقضايا تانية، رح يتحاكم غيابيا، ساعتها بضل حتى الله ياخد أمانته بالسعودية أو خارج لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم، لبنان فايلز، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا مايك باريليوس بارون مايك وريسيلي.
2: صباح الخير جوني، يعطيك ألف عافية. بس بالنسبة لهيدا الشخص اللي طلع شتم شوفير الباص، يعني إذا بتسأل الوالدة بتقلك أحلى ترباية ربيته، كلهم بيقولوا هيك. بس حبيت إلا مدام الله يلعنك ويلعن هيك ترباية، سوري على الكلمة على الصباح. ومن ميلة تانية، يعني شوفير الباص عن جد بهني إنه قدر يتمالك أعصابه، تحية لإله والله يعطيه ألف عافية، ويعطيك إلك كمان ألف عافية. هاركم سعيد
0: يا حبيب قلبي. يلا مايك تروسيان باريلوس بارون مايك يغباير. نعم، الله يكسر إيديا اللي ربته هالبلا أخلاق، اللي طلع على الباص، باص الدولة اللبنانية، وقال له بدي توت أعمل بأختك وكذا. رح نسمعهم والمسبات اللي قيلها هالبلا أخلاق لحتى يتحاكم أكثر وأكثر. وفي تعليق من رئيس بلدية شتورة على صفحته على فيسبوك، رح نقرأ بعد شوي. وأنا معه 100% لرئيس بلدية شتورة الرائد ميشيل مطران، قال بتغريدته: لو كان هذا الإنسان اللي طلع على باص الدولة بمنطقة الدورة، لو كان على حسابي بشتورة وطالع على باص، كنت علقته مصلوب بالقلب قبل ما سلمه للدولة اللبنانية. يقبرني ربك وصباحك الرائد ميشيل مطران. هيك لازمنا رؤساء بلديات ينفذوا، وناس تنفذ، علقوه جلدوه للمخالف واسلخوا له جلده عن عظمه وبعدين سلموه للشرعية لحتى تحاكمه كلاسيكيا وينام بسجن رومي ويجيبوله أي سي ويجيبوله موبايل ويجيبوله براد ومشاوي والشباب. يا آخ يا بلد لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع نخليكم معنا يا لبنانية المزيد والمزيد. يا لطيف يا لطيف، شو في اشياء بلبنان ما بتخلص.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداءً من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: اي اي اي اي اي اي اي اي كوم جو لام.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
8: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول. موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: عايل
1: ما بده
0: قد ما يطلع غيره كتير
1: ما حدا بيوقف حده
0: بده دعاية
1: ما بده
2: بودكاست سياسي عجب اللبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر
3: صباح الخير زميلتنا باتريسيا سماحة وأهلا وسهلا بالدكتور فؤاد أبو ناظر ضيفة ببودكاست عبر جبل لبنان كنت سألت امبارح يمكن كانت وصلت على تلفزيون لبنان هي ونازلة بعتت لنا رسالة صوتية سمعوها من مستمعين امبارح وصبحت علينا وقلت لها مين ضيفك امبارح كان بتلفزيون لبنان ومين ضيفك هالأسبوع بإذاعة جبل لبنان هلأ عرفنا دكتور فؤاد أبو ناظر كمان الدكتور فؤاد أبو ناظر في عنده جمعية NGO اسمها النورج النورج عم بتوزع مساعدات أكيد وبشكل خاص هلأ عمل النورج عم يتركز بجنوب لبنان بالقرى المسيحية الصامدة لمساعدتهم على البقاء والصمود والتعايش بوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037
4: صباح الخير صباح الخير جوني صباح الخير كيفكم تمام معلم هيدا بالنسبة لشوفير الباص هيدا شوفير الباص تبع النقل المشترك هيدا من الشمال مصاب طرابلس يعني مبين من لهجته يعني حكي كلمتين فهمت انه هو مش شمال صاب شمال بس بدي اقول له لهذا شوفير هذا اللي طلع عليه على الباص لو كان زلمي كان يطلع عليه بطرابلس مش هون كان يطلع عليه بطرابلس لكانوا فرجوه قيمته ودعوسوه لانه هيك زلمي هذا بده شنق ما عنده قيمه لا لعرض ولا لبشر ولا لحدا
3: نعم
4: هذا هذا لازم يفوت على الحبس ما يظهر كل عمره هيدا
3: نعم عبد القادر لازم يتربى بالحبس شي سنه او سنتين لحتى يعرف قيمة أعراض الناس وعلى كل وجهه معروف صار وهلأ انكمش تنشوف الله كيف بده يدبر كمشوا بالأمن العام الله يعطيهم ألف عافية الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير بخدمة وطننا لبنان ومثل ما قلنا هالشخص اللي طلع على باص الدولة وهدد السائق الشرعي وهددوا بعبارات غير لائقة وغير أخلاقية تم القبض عليه من قبل الأمن العام اللبناني الله يعطيهم ألف عافية مجلة الأمن العام عدد تشرين الأول 2026 صدر وصار موجود وفيكم تتصفحوا أكيد مفتوحة لكم بدون مقابل بكل محبة تصفح مجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb موقع الأمن العام بعدد الأمن العام الجديد اللواء حسن شقير الأمن لا يصان بالقوة وحدها بل بالمعرفة التي تهديها من عناوين الأمن العام اليونيفيل حاجة لسلام الجنوب وبمجلة الأمن العام أيضاً سلسلة من المقابلات منهم مقابلة مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص أجراها الزميل جورج شاهين وزير الإعلام قال القانون الجديد محطة تشريعية ملتزم العمل على نقاط تحتاج إلى تعديل بعد فترة تقدم فيها على ما عداه من خطوات إصلاحية دخل قانون الإعلام الجديد منذ بدء العمل به إثر نشره في الجلسة في الجريدة الرسمية دخل مرحلة جديدة وقد حضر في الكواليس النيابية والنقابية لتعديل مواده للإضاءة على المرحلة الجديدة التي دخلها القانون بغية تعديل ما يمكن تعديله من مواده التقت مجلة الأمن العام وزير الإعلام الدكتور بول مرقص والعديد من الأسئلة بعد توقيع رئيس الجمهورية قانون الإعلام الجديد ما هي الخطوات المقررة لبت التعديلات المطلوبة ما هو الإطار الذي ستعتمده للتعاون بين وزارة الإعلام والمجلس النيابي؟ ما هو شكل الحوار الذي ستعتمده مع نقابتي الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية؟ هالأسئلة كلها تم توجيهها لوزير الإعلام الدكتور بول مرقس الذي قال لا نقاش في إلغاء أي عقوبة سلبية أو سالبة للحرية في حق الصحفي في معرض ممارسته العمل الإعلامي. إذن مقابلة الكاملة مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقس الذي قال أيضا يجب أن يكون قانون الإعلام ثمرة حوار واسع ولا يمكن تنظيمه من دون تعاون أهل القطاع. تحية لوزير الإعلام الدكتور بول مرقس. المقابلة الكاملة فيكن تتصفحوها بمجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb. منصبح عليه للوزير بول مرقس ومنقول له سيد الوزير أقر القانون وتم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، ولكن أكيد التزم وزير الإعلام العمل على تعديل نقاط تحتاج إلى التعديل. شكرا سيدي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس، منحييك من إذاعتك، إذاعة جبل لبنان، إذاعة كل اللبنانيين الأحرار اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطنهم لبنان. وخلينا بما أنه عرفنا كمان أنه الوزير بول مرقس بحب كريس دوبرغ، رح نهدي أغنية بصوت الفنان كريس دوبرغ The Lady in Red. نسمع سوا، مهدات من وزير الإعلام لألكون عبر إذاعة جبل لبنان، ونتابع فترتنا الصباحية صوتك عالي. The Lady in Red Chris DeBerg.

0: dedicated by the minister Paul Morcos. كريس دوبرغ, The Lady in Red. يسعد صباحك سيدي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص, والله يعطيك العافية مع كل الأوادم اللي بيحبوا وطننا لبنان. إذن مقابلة بمجلة الأمن العام اللبناني مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. تحية لزملائنا بمجلة الأمن العام ورئيس التحرير المسؤول عن مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: أستاذ جوني صباح الخير, وصباح الخير لجميع المستمعين. بس نحب نوجه نداء لوزارة الأشغال أو للبلديات المعنية على طريق نهر الموت من رومي. ريحة المجرير والمي طبع المجرير أجلك يلي نازلي على الطريق, وخاصة الريحة اللي بتموت, صار لها أكتر من جمعتين. يعني معقولة ما في ولا مسؤول ولا حدا من المعنيين عم بيمرق على هالطريق يشم هالريحة يلي الريحة بتموت أولادنا معنا بالسيارات عم بيستفرغوا وعم تلعى نفسهم من ورا هالروايح البشعة؟
0: صح إليو, بيسعد صباحك والحق معك 100%. بس هالروايح هلأ منتشرة أكتر لأنه بس تطلع الشمس أكيد, وبس يكون في نفايات سائلة, نفايات المعامل والجيف والمجاري اللي بتنزل بما يسمى بنهر الموت وبنهر بيروت, صاروا أنهر مجارير هني ونهر طرابلس أبو علي مسمينه. من سنوات لما بنمرق من تحت جسر نهر الموت هونيك بتطلع الريحة يا لطيفة, بتبقى عافطة. إذا واحد منكم بيكون عم يعمل رياضته مثل أنا بعمل, بستكشف جوانب النهر وغيرها من الأماكن اللي بنمشي لحتى نشوف شو السبب, منلاقي المجارير عم بتصب يمين وشمال بمجاري نهر الموت من معامل. في معامل بلاط رخام, ساعة بيطلع لون أبيض ساعة بيطلع لون بني, مجارير كلها بتصب بالبحر مباشرة بنطاق الجديد البوشرية. بس أكيد البلدية ما لها علاقة بالموضوع, في كارثة بيئية من سنوات. للأسف بنرمي نفاياتنا السائلة ومجارينا المجارير بنهر, لو بتشوف بنهر بيروت نهر البيبي والكاكا أجلكن, كل مجاري الحازمية وعين الرماني والأشرفية بتصب, وسن الفيل بتصب على أطراف المجرى كمان. ببقى عم بعمل رياضة على أطراف النهر والسور تبع النهر, ومنطلع ومنلاقي كلها فتحات بقلب السور المصبوب, يعني السور البيتون اللي بيحدد مجرى النهر, وفي بقلبه فتحات بتصب المجاري مباشرة بالنهر. وبما أنه منشفة هلأ, يعني ما عنا متساقطات كفاية, فنهر بيروت ونهر الموت ونهر أبو علي بطرابلس وكل الأنهر اللبنانية صارت مجاري للبيبي والكاكا أجلكن. يا الله يخلصنا من الأشرار اللي عم يدمروا وطننا لبنان. لنشوف بهالعهد الجديد كنا موعودين بإشياء كتيرة, ومحطات تكرير ومصافي لمياه المجارير. يا الله يلعنكن يا عملاء إيران يلي ملهيين هلأ نحن وياكن, وعم نتناحر نحن وياكن لنخلص الأرز اللبنانية من بين براثنكن, من بين إيديكن السوداء ونفسياتكن السوداء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع, خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8008. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك حسن جلوس، سجل لي بصوتك المعلومات اللي بعد تعمل معروف. ويا هلا لكل المستمعين، بس بليز في مستمع بعت لي رسالة ست دقايق، لا يعني مش لهالدرجة كمان تحمل الفترة. مبارك الدقدوقي يسعد لي صباحك، كل المخالفات اللي بتصوروها بعتوها على 70-220-888 وقولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشركة لبنانية منفتخر فيها، شركة لاسيكو، لاسيكو لبنان. لاسيكو اسم وشعار رفقنا من سنوات طويلة بكل عراقة. وتحية لإدارة لاسيكو وموظفي لاسيكو بكفر شيما ووكلاء لاسيكو بكل لبنان. في عندهم أيضا فرع لاسيكو بزحلة، ومثل ما قلنا وكلاء بكل لبنان. بدنا نحيي لاسيكو وعندهم شعار دايما بلاسيكو هو المحبة والتعامل بمحبة. نفتخر فيكم لاسيكو لأنكم كنتوا الراعي الرئيسي للعشاء السنوي لجمعية أنت أخي. لاسيكو داعمي جمعية واقفة حد الأشخاص من ذوي الهمم بلبنان والحاجات الخاصة. هالجمعية بكل كرامة، أنت أخي، أنت خيي، جمعية بحاجة لدعمكم. ومشكورين لاسيكو لبنان لدعم العشاء السنوي لجمعية أنت أخي. شعار لاسيكو دايما مبني ليدوم، built to last. تحية لإدارة وموظفي لاسيكو لبنان من كفر شيما لكل لبنان للدول العربية والعالم. منتج لبناني منفتخر فيه. صوتك عالي جبل لبنان. الشاعر عقل العويط وعنوان جديد للشاعر عقل العويط، كحياة في الجحيم. جديد عقل العويط يتجلى في قصيدة طويلة تمتد على نحو 100 صفحة وتجمع في جسد واحد المرثاة الحضارية والاعتراف الشخصي والنص الإيروتيكي والحب الجحيمي والرؤية الدينية والتأمل الفلسفي ومانيفست الشاعر نفسه. عقل العويط يحمل شهادة دكتوراه في الأدب العربي الحديث، ناقد صحفي يدرس في جامعة القديس يوسف USG في بيروت. أصدر عشرات المجموعات الشعرية وترجمت قصائد لألو بعدد من اللغات ونال جوائز عربية ودولية. دايما عم نتابع أخباره. عقل العويط كمان بيكتب أسبوعيا بصحيفة النهار، ودايما منقلكن لما بيكتب ندعيكن تشتروا صحيفة النهار لتطلعوا على فكر وشعر ونثر وأدب عقل العويط. يسعد صباحك. قصيدة كحياة في الجحيم صدرت حديثا عن دار رياض الريس للكتب والنشر. تصميم الغلاف واللوحات للفنان أميل منعم، وفيكم مثل ما قلنا تحصلوا على هالقصيدة المطبوعة من دار رياض الريس للكتب والنشر وسائر المكتبات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. السياسي اللبناني ديفيد عيسى على صفحته على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي كتب: صباح الخير، حضرت مناسبة فرأيت رجلا يكثر من أكل التمر وشرب القهوة، فلاحظت أن أحدهم قال له ناصحا: خفف منهما، فالإكثار من التمر والقهوة سيضر بصحتك. فقال له الرجل: هل تعرف أن والدي عاش 105 سنوات؟ أجابه الرجل: وهل كان يكثر من التمر والقهوة؟ أجابه: لا، بل كان لا يتدخل بأمور الآخرين، ومن له أذنان سامعة فليسمع. ديفيد عيسى، يسعد صباحك. مش التمر والقهوة، عدم التدخل بشؤون الآخرين هو الأساس. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com، المنصة الرقمية الحرة، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ملتقى التأثير المدني يعلن: سيادة الشرعية تحمي لبنان. إسرائيل باقية في الجنوب وتفكيك بنية حزب الله تحتاج لسنوات. أكيد ما صار لهم سنوات بيبنوا تحت الأرض هالعملاء الرخاص وبيفتكوا بوطننا لبنان. وفي لابتوكس أيضا كتب رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ عبر حسابه على منصة إكس: كل يوم احتلال إضافي للجنوب يتحمل التنظيم المسلح المشغل إيرانياً تبعات هذا الاحتلال، وكل تأخير في نزع السلاح وحصره بيد الدولة هو مسمار في نعش الجمهورية اللبنانية. أضاف المحامي أستاذ إلي محفوظ: بداية الغيث، اجتثاث وتجفيف مصادر تمويل الميليشيا، وضرورة فتح ملفات الاغتيالات السياسية، ولا تنسوا قديسيهم الذين اغتالوا رفيق الحريري. المحامي إلي محفوظ. وفي لابتوكس أيضا: لا مساعدات ولا قروض في الوقت الراهن. استبعدت مصادر متابعة إحداث خرق لصالح لبنان في مجال المساعدات والقروض الميسرة نظرا لتفاقم الأوضاع في العالم وعموم المنطقة. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أعلن: قواتنا استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. الله يكسر دايتكم يا عملاء الفرس الحوثيين، والله ينصر السلطات الشرعية اليمنية والجيش اليمني الشرعي عليكم، وينصر دول الخليج والأردن ولبنان على اعتداءاتكم يا فرس كارهي الإسلام وكارهي العروبة.

وفي لابتوكس أيضا بلدية الجديدة ترفض التحريض ضد إبراهيم كنعان. استنكرت بلدية الجديدة البرشية السد بأشد العبارات مقطعا مصورا جرى تداوله، معتبرة أنه يتضمن افتراءات ومعلومات مغلوطة وتهجما على رئيس وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى التعرض للنائب إبراهيم كنعان والتحريض ضده ولا سيما طائفيا. أكدت بلدية الجديدة البرشية السد أن ما ورد في هذا المقطع مختلق لأهداف باتت معلومة، مشيرة إلى أن التصعيد والتهديدات الواردة فيه لن تمر من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت البلدية على أن صاحب هذا المقطع لا يمثل إلا نفسه ولا يملك أي صفة تخوله التحدث باسم أهالي المنطقة أو أي من مكوناتها، معتبرة أنه لا يجوز اختزال أبناء الجديد البوشري والسد بشخص يخوض مواجهة مع البلدية على خلفية تطبيقها القانون. وأوضحت البلدية أنه أجهزتها عم تقوم بواجبها بقمع المخالفات، حماية الأملاك العامة، تمكين الشرطة البلدية من أداء مهامها، إضافة إلى تحصيل الرسوم البلدية المتوجبة قانونا. من هدول الأشخاص الخارجين على القانون بمعظمهم وبنسبة كتير كبيرة منهم بالزعيترية وجوارها. إذن بلدية الجديدة البوشية السد وبيان مفصل، أعلنت البلدية أنها ستضع المقطع المصور وسائر المعطيات المرتبطة به أمام المراجع القضائية المختصة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن التهديد أو القدح والذم أو نشر معلومات كاذبة أو إثارة نعرات طائفية أو أي مخالفات أخرى يثبتها التحقيق. انتهى البيان الصادر عن بلدية الجديدة البوشية السد، موجود البيان بلابتوكس.com. لابتوكس وإذاعة جبل لبنان منستنكر نحن ومستمعينا واللبنانيين التحريض الطائفي ضد بلدية الجديدة البوشية السد وضد النائب الأستاذ إبراهيم كنعان. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية. رئيس بلدية الجديدة البوشية السد المحامي أوغوست باخوس ما عنا شك أبدا أنه رح يتم التنفيذ للقانون عبر شرطة البلدية عندك وعبر القانون من خلال الادعاء على هالمغرض اللي هاجم الشرعية وهو من كارهي الأرز اللبنانية مثل معلمينه. صوتك عالي جبل لبنان. بأسرار لابتوكس، تنسيق درزي وتحالف انتخابي مرتقب. علم أن لقاء عقد في دارة خلدي جمع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط برئيس الحزب الديمقراطي الأمير طلال إرسلان ونجله الأمير مجيد إرسلان بحضور قيادات من الحزبين التقدمي والديمقراطي. وتشير معلومات لابتوكس إلى أن اللقاء تناول الوضع الدرزي والتطورات على الساحتين اللبنانية والسورية في هذا الإطار، إضافة إلى التنسيق والتواصل بين الطرفين من دون إغفال الملف الانتخابي الذي سيناقش لاحقاً في إطار تحالف مرتقب بينهما. الله يديم الوفق والديمقراطية بوطننا لبنان. تنسيق درزي وتحالف انتخابي مرتقب. لابتوكس.com منصة رقمية حرة. تحية لزميلتنا ناشرة الموقع كريستيان الجميل ومكتب التحرير بلابتوكس. على مدار الساعة نحن وياهم نتبادل المعلومات. امبارح رجل من سكان مخيم مارلياس قتل برصاصة بالرأس بمحيط جامع خاشقجي امبارح بعد الظهر ساعات المساء. شخصين راكبين دراجة نارية أطلقوا النار عليه. إذن لابتوكس.com
فيكم تتصفحوه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. كريستيان الجميل يعطيك ألف عافية أنت وزملائنا، وإيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. في عنوان كمان ملفت بخاص لابتوكس: أين الدولة اللبنانية من وجود ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في منطقة الليطاني؟ نعم، فيكم تطلعوا على المعلومات الأساسية. اسمه حسين يكتا، حسين يكتا، زميلنا جورج أبو صعب من لابتوكس طرح سؤال كبير، صار له 48 ساعة مطروح السؤال من دون إجابة من الدولة اللبنانية التي تفشل مرة جديدة في امتحان السيادة والقدرة

ندعي دولتنا اللبنانية للتصرف والقبض عليه. فهذا الشخص خطر مباشر على لبنان والمنطقة. إذن جورج أبو صعب laptops.com تطلعوا على التقرير الخاص بكامله. أين الدولة من وجود ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في منطقة الليطاني؟ laptops.com صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: صوتك عالي جبل لبنان. أحد الشهداء الأحياء بوطننا لبنان هو النائب مروان حمادي اللي نجا من محاولة اغتيال ويعيش كشهيد حي شاهد على الحقيقة وعم حبة الأرز اللبنانية. النائب مروان حمادي يسعد صباحك، بتابعنا دايما عبر إذاعة جبل لبنان ونحن منتابع أخبارك دايما. يوقع النائب مروان حمادي كتاب مذكراته الصادر باللغة الفرنسية تحت عنوان لبنان عسل ودم، مسيرتي عند مفترق الحروب التي لم تنتهي. التوقيع بعد بكرة السبت الساعة 5 بعد الظهر في جناح دار شرق الكتاب ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب. المعرض بالواجهة البحرية لبيروت لبيال سابقا. ليبان دو ميال اي دو سان، مروان حمادي. سأتذكر مغامراتي في فيتنام في 1967-1968 واحتجازي كرهينة في نيكوسيا عام 1974 أثناء الغزو التركي والصاروخ الذي استهدف سيارتي في حزيران 1982

0: إنما كنت في طريقي إلى مجلس الوزراء في بعبدة. شهيد الوطن الحي النائب مروان حميدي والسيادة والحرية والاستقلال، وكتابه الجديد ليبان دو ميال اي دو سان الصادر بالفرنسية عن لوريان دي ليفر. إذن اللي بيحبوا يحصلوا على توقيعه للأستاذ مروان حميدي بعد بكرة السبت 5 بعد الظهر بالبيال الواجهة البحرية لبيروت جناح دار شرق الكتاب. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نحن وياكم نحتفل سوا بنهاية الصيف بعد بكرة السبت 10 تشرين الأول بالشارع الرئيسي ببلدة العربانية بالمتن بجبل لبنان العربانية End of Summer Party عربانية Main Street. بتبلش هالاحتفالية السبت الساعة 7:30 المساء، مأكولات، لايف ستيشنز، دي جي وموسيقى مباشرة وحلوة ودي جي روري. إذن بالعربانية وبرعاية بلدية العربانية نحتفل سوا بنهاية الصيف بعد بكرة السبت 7:30 المساء بالشارع الرئيسي بالعربانية، رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله. الله محييك ومحيي أهلنا بالعربانية الحبيبة، والدعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكن بالعربانية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا هالبلا أخلاق اللي طلع على باص للدولة اللبنانية. بدي نبه المستمعين أنه الفيديو بيتضمن شتائم مقذعة مثل وجهه هالبلا أخلاق، واللي هويته كشفت لقلنا ممكن نزيع هويته بعد شوي. اعتداء على سائق باص نقل المشترك التابع للدولة اللبنانية من قبل أصحاب وصاحب أحد الباصات الخاصة، بلا أخلاق وبلا تربية، ومثل ما قال أحد المستمعين الله يلعن تربيتك وأمك اللي ما ربتك يا بلا أخلاق، وبعتذر منكم سلفا عن هالمسبات اللي مجموعين كلهم بدقيقة واحدة شتموا شي 20 مسبة مقذعة بدقيقة. وبدنا نقول الله يعطيهم العافية الأمن العام اللبناني اللي وقفوا لهالمعتدي. وبعد ما نسمع المسبات كمان في تعليق من رئيس بلدية شتورة بده يوصل بالمقلوب، كان لو كان هيدا الإنسان البلا أخلاق ضمن نطاق بلدية شتورة.
1: من هون على الدورة لا بطلع ولا عير، قلت لك بليك أختك إذا بطلع عليك مع الدورة ما بتعلي ولا نعم لك الشرموطة. اسمعوا على قلت عيري بأختك أخت المشترك كله ولا عير، هالدورة ممنوع تشيله. عيري بأختك
0: بعده عم يسب برات الباص. واقف قدام الباص وعم يشتم بعده. قلع الباص وبعده عم بيشتم. اخ يا بلد لبنان، الله يلعن امك وابوك اللي ما ربوك يا بلا اخلاق. المعتدي على سائق باص النقل المشترك التابع للدولة اللبنانية. بدنا نحيي من كل قلبنا رئيس بلدية شتورة الرائد ميشيل مطران اللي كتب على صفحته يا ريت هالشخص هيدا اللي اعتدى على باص النقل المشترك كان موجود بنطاق بلدية شتورة، لكن تعلقته مصلوب بالقلب قبل ما سلمه للشرعية اللبنانية. ما يبلو هالديات رئيس بلدية شتورة الرائد ميشيل مطران الشجاع، وهيك لازم نعمل بكل المناطق اللبنانية. كل مين بيهدد وبيضرب وبيعمل أي شيء من الموبقات وقلة الأخلاق، لازم المواطنين والبلديات يجلدوه ليسلخ جلده عن عظمه ويتربى، بعدين بيسلموه للقوى الأمنية لحتى كلاسيكيا يحاكمه. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لفتني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تضامن مع السيدات بالبينك أكتوبر، شهر التوعية لوجوب إجراء عمليات الفحص المبكر والكشف المبكر عن وجود أو عدم وجود سرطان الثدي. في محل للخضار والفواكه بجل الديب مقابل مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست إيرلاينز اسمه يحيى للخضار والفواكه بجل الديب. أوقات بروح بزوره الصبح فجرا قبل ما أجي على الإزاعة وبشتري من عنده أغراضي. لفتني على صفحته في دوموزيل عم بتوعي وعم تتضامن، حلو كتير منهم، مبادرة حلوة. منشان هيك حبيت إنه هنيهم من كل قلبي. يحيى للخضار والفاكهة بجل الديب، بنسمع سوا.
2: اليوم ما بدنا نعطيكم عرض ولا نحكي عن منتج، اليوم بدنا نعطيكم وردة. ايه وردة، يمكن شغلة صغيرة بس وراها تفكير كتير مهم. بين كل شي بتركضي وراك اليوم من شغل، بيت، مسؤوليات وغيرها، ما لازم تنسي حالك. لهيك حضرنا 1000 وردة، 1000 وردة ل1000 ست، مع كل وحدة رسالة صغيرة. انتبهي لحالك وخدي من وقتك كرمالك انت كمان، لأن فحص بسيط بوقته ممكن يفرق كتير. من يحياز، كل الحب إليك.
0: برافو. برافو يحيى للخضار والفاكهة اللي تأسس عام 1990، موجود فرعه ب مثل ما قلنا جل الديب مقابل مكاتب شركة الميدل إيست، وممكن عنده فرع بالأشرفية أو أماكن تانية، فروع أخرى كمان. بقى بدي هنيكم من كل قلبي، ميرسي كتير على هالتوعية. ودوزين عم تقول اليوم ما رح نخبركم عن عروضات على الخضار والفواكه من يحيى، بدنا نقلك يا سيدتي رح نوزع لك وردة، 1000 وردة تم توزيعهم بفروع يحيى لتوعية السيدات من مخاطر سرطان الثدي ووجوب الكشف المبكر بالبينك أكتوبر. ميرسي يحيى، والله يعطيكم العافية. صوتك عالي جبل لبنان. فرص عمل لشباب وصبايا لبنانيين ولبنانيات، أهلا وسهلا فيكم. الانضمام إلى روك متول إنشورنس وفريق العمل. إذا بتحبوا التواصل مع الناس وعندكم طموح تعملوا مدخول إضافي أو تبلشوا مسيرة جديدة متفرغة كلياً أو جزئياً، روك متول إنشورنس بتعطيكم الفرصة لتنضموا بدوام كامل أو جزئي مع تدريب مكثف لفريق السيلز، بحضروكم لتبلشوا بكل ثقة تعاملكم مع روك متول إنشورنس. طموحك طموحك هو البداية، والفرصة موجودة ما تخسروها يا شباب ويا صبايا. روك متول إنشورنس وعبر إذاعة جبل لبنان فيكن تتواصلوا معهم على الواتساب، والله يوفقكن وتكونوا شاطرين تنضموا لفريق روك متول إنشورنس. 7-9-409-543 روك متول إنشورنس لكل أنواع التأمين البري والبحري والتأمين ضد مخاطر الإرهاب. فإذا كنتوا شاطرين بالسيل تنضموا لهالفريق شباب وصبايا لبنانيين ولبنانيات. روك متول إنشورنس 7-9-409-543 صوتك عالي جبل لبنان. خلونا نرتاح نحن وياكم مع مقطع بيريحنا. زياد الرحباني ما بيريحكم بصوته وبهضامته، اهضم عالم. زياد الرحباني يسعد صباحك، واستضافه كانت له على ال بي سي اي بالليل ليلتك. زياد يسعد صباحك.
3: الناس اللي بيعرفوك من بعيد من قريب حيلا، اللي بيعرفوك كفاية يعني طيعتوا رأيهم، بيقولوا عنك صعب، صعب بالشغل، الشغل صعب معك. المرة
4: شو مبين يا عم؟
3: لحظة طب ما تكفين علاقة صعب بعلاقتك مع المرة.
4: احكي ضميرك.
5: لهلا
4: ليك شو مبسوطة؟
5: هلا شوف هلا شوف سؤالي بعدين.
3: صعب عم نحكي صعب بالشغل.
5: عم يتنقل
3: صعب بعلاقتك مع المرة، صعب فهمك، صعب فهمك. شو رأيك أنت؟ أنت بتوافق مع العالم اللي بيحكوا هيك عنك؟
4: ما بعرف هذا.
3: ما بتعرف حالك؟
4: لا لا لا ما بتهيأ لي أبدا صعب.
3: ما بتهيأ لك؟ ما بتعرف كفاية هيئتك لكين أو اللي حواليك ما بيقولوا لك الأشياء مزبوط، ببيضوا وجه معك كتير. ما هيك؟ في تبيض وجه.
4: ايه؟ كل واحد في هلا أنت في كذا واحد حواليك ببيضوا وجه.
3: ألا طبيعي. يمكن أنت أكثر من غيرك بعد.
5: أنا يعني.
4: هي شو ما في حدا ببيض وجه معك انت؟
5: لا فكرتك عم تقول بيض وجه انا مع جريتا.
4: لا انا بحياتي
5: بحياتي بلا اكيد
4: انت
5: طبعا.
4: لا مين انت في ما حدا ببيض وجه معك؟
5: خلص مواصيله
4: هذا معطر مثلا.
6: بس بالمقابل زياد انا بدي رد
4: بالمقاتل
6: بالمقابل
4: بالمقابل نخيري فعلا. عم يزعجون عم يزعجون
6: حسب ما منلاحظ على العالم اللي حواليك الناس اللي بيحبوك في نوع من تقليه العالم لإلك. انت كيف بتفسر هالشغلة؟ انه ليه واحد بيقله التاني؟ ليه مجموعة بتقله شخص؟ وليه بيقلهوك إلك؟ هو بده يجاوب سؤال قوي.
3: ما بتعرف اذا ما
4: لا في
3: في كذا شغله
4: في غلط يعني غلط
3: في غلط بيزعجك هالشيء وهالشيء ولا بتحب هالسلب انت؟
4: لا طبعا ما بتعرفي الجواب لشو عم تساليني
3: لانه الناس غير الأربعة ملايين مشاهد اللي عم يحضروك ليه ما بيعرفوا اذا انا بعرف
4: في منهم بتصور بيستنجوا او بيعرفوا من طبيعه يعني تحركات الواحد بالصحافه بالإعلام أو شيء يمكن بيقدروا يستنجوا إذا الواحد بحب إنه هالصفة
3: هالصفة أو لا
4: أو اللي بيعرفوه بيتعاملوا معه بيعرفوا إذا بحب هالصفة
3: مزبوط
4: أو بالعكس تماما ملبكت له عيشته وحرمته من عدة أشياء بسيطة بالحياة مثل إنه بيكتشفها إذا سافر على قبرص بيكتشفها يعني أنا ما بقدر أعمل بدي إياه
3: لا عم تعمل بدك اياه ومكتر كمان ومش فرقانه معك حضر ولا فرقانه معك
4: لا شو عرفت
3: ما فرقانه معك انه هل تقليه ينكسر مش فرقانه معك فريمان يعني مش سألين هالقد لانه ضامن انه شو ما تعمل عم بتضل بنفس
4: ما في حدا يضمن هالشيء.
0: اذا زياد الرحباني يسعد صباحك يا زياد وشكرا للصبايا اللي صدفوك بليله من الليالي والليله ليلتك عبر ال بي سي اي
4: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع هذا مثلا كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية كمان أثرت على المنتجين.
0: يسعد صباحك يا زياد، وليكن ذكره مؤبدا. زياد الرحباني، اشتقنا لك وما رح نشتاق لك، لأنه صوتك رح يضل عبر إذاعة جبل لبنان بكل محبة. مقطع دقيقة وربع من ألبوم بما أنه اللي شاركت بتسجيله باستوديو نوتا عن زياد الرحباني. الله يرحمك زياد، والله يرحمك جوزيف صقر. عتابة، صوتك عالي جبل لبنان.

زياد الرحباني. يسعد صباحك مستمعينا. بريك ونرجع، خليكم معنا بعد البريك.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: bateau.
1: Bateau d'arrêt.
0: Ma bateau.
2: SpaceX جبل لبنان. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن يا لبنانية بلبنان والعالم. جبل لبنان .com جبل لبنان أبليكيشن وبتتابعوا كل الأخبار أكيد. وفي عنا موجزات ابتداء من الساعة 11 11 12 1 2 3 4 موجزات على رأس الساعة. وأكيد جبل لبنان أبليكيشن من خلالها بتتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع من خلال مكتب التحرير والمتابعة وشبكة برامج جديدة وهيدي هي جبل لبنان

0: صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة الاقتصاد اللبناني، حلال رنتكار لتأجير السيارات وبيع السيارات، حلال جروب، حلال رنتكار. سيارات جديدة موديل 2026 هايبريد صديقة للبيئة بتصرفكم شباب وصبايا بأسعار أكثر من رائعة. حلال رنتكار، المنصورية الطريق العام، وصالة عرض أيضا تقاطع الدكواني مفرق النافعة مقابل الهابي. حلال رنتكار، أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم لاستئجار السيارات وشراء السيارات. 03-166-711 و71-166-711. حلال رنتكار. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمع.
1: بونجور بونجور جوني، كيف الصحة؟ يعطيك ألف عافية وصباح الخير لإلك ولكل المستمعين. جوني، أنا بس حب أخبر الناس يلي طريقهم على طريق قناطر زبيدة ما ينزلوا فيها، لأنه حضرت يلي عم بيشتغلوا ما انتبهت إذا شرطة البلدية أو شرطة الأشغال، ما بعرف يا جوني، بس بعرف لازم يحطوا إشارة فوق أنه طريق القناطر مقطوعة حتى ما تتعذب العالم وتنزل وتتفاجأ ونرجع نتأخر على أشغلنا تندور الدورة. فهيك العالم يلي قاصدين القناطر بيدوروا الدورة قبل ما يتعذبوا لتحت. حبيت خبركم لأن أنه صار فيي هيك، وحرام أنا ونازلة على الطريق كتير عالم يقولوا لي يأشروا لي أنه مقطوعة، بس أنا كنت وصلت يعني، فالعالم عم تتعذب. ويا ريت يا ريت جوني بتطلب منهم، ما بعرف إذا البلدية أو الأشغال، يحطوا هالإشارة الصغيرة حتى ما تتعذب العالم. مرسي كتير يا جوني.
0: يسعد لي صباحك يا جيزيل وكل مستمع ومستمعة مراسلين لإذاعة جبل لبنان. يلا رح نبعت صوتك لوزارة الأشغال ونشوف شو صاير هونيك وليش ما في الإجراءات الكافية من بلدية الحازمية أو من القوى الأمنية المكلفة بالسير. وكمان هلا عم بزفتوا بالنهار وبلشوا من الصبح للساعة 5 بعد الظهر على طريق لبقع بيروت. يا الله يساعدنا. طيب ليه ما بزفتوا من الليل لوش الصبح؟ ما بعرف هالبلد الشقلوب المقلوب ليش بعده شقلوب ومقلوب. يا أكيد معرف في سبب، في سبب أساسي ورئيسي لبلد الشقلوب المقلوب المستمر، كان فاسد من 1990 لحديت من سنة ونص وبعده فاسد لأنه جماعة عم يدمروا وطننا لبنان من عمل الفرس، وبدنا نخلص وطننا لبنان وعم نلتهي عن إشياء تانية وعن التطوير. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية مغدوشة وأهلنا بمغدوشة بلبنان والعالم. أهلنا الكرام، تحيطكم بلدية مغدوشة علما بأن مجموعة من شابات وشبان البلدة سيقومون بزيارة المنازل بهدف تعبئة استمارات إحصائية لرصد احتياجات ووضع أولويات البلدة. نتمنى على الجميع التعاون مع الشباب والصبايا من بلدية مغدوشة وتسهيل مهمتهم بتعبئة الاستمارات. هذا العمل يأتي ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبالشراكة مع جمعية نحن وبلدية مغدوشة. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي سألهم أحد المواطنين إلي قسطنطين في استمارات للمغادشة. مغادشة يعني أهل مغدوشة، حلوة هذه باللهجة اللبنانية. في استمارات للمغادشة الساكنين خارج مغدوشة؟ جاوبته بلدية مغدوشة نعم، سنبدأ بإرسال الاستمارات للساكنين خارج مغدوشة فور انتهاء الإحصاء للمقيمين داخل مغدوشة. بلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية. إذن ما تنقذوا، في فريق عمل من بلدية مغدوشي، شباب وصبايا، وفي إحصاء لتتجاوبوا معهم. الله يحميكم أهلنا بمغدوشي وخارج مغدوشي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير خيب جوني، بما أنه عم تحكي مع شوفير هيدا اللي تعدى على شوفير الباص، صراحة في مثله كتير على الدورة لغير جهة، وكل واحد مسؤول عن شيء، وصارت قدامي كمان بنفس الحديث بنفس اللهجة مع شوفير باص تاني خصوصي، مش طبعا نقل المشترك، كمان هوديك عاملين عصابات أوكي، وبياخدوا خوة أكل واحد بيعبي على الدورة، وبيعلم الأجهزة الأمنية من الآخر أكيد مش شاطرين إلا على أوادهم، لا في ناس كمان معروفين وبيعرفون هني.
0: نعم أكيد أكيد، الزعران منتشرين على مستديرة الدورة، الزعران اللي عم بيهرشوا العالم ويسبون ويسبوا الباصات اللي تابع على الدولة اللبنانية، لأنه عم طلع ركاب قال له ممنوع وبدي أعمل وسوي فيك وبأمك وبأختك، يا عيب الشوم. يلا يلا، دولتنا اللبنانية أكيد بدها شد همي ببعض الأحيان وشد براغي الدولة الأمنية. انتشروا بقى يا جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية ببيروت الإدارية تنفيذا لقرار الحكومة. في قرار، ليه ما عم تنفذوه؟ ليه ما عم تخلصونا من الزعران بسلاح أو بلا سلاح؟ في زعران بسلاح وفي زعران مستقويين بسلاح، ومنهم زعران الزعيترية والفنار وجوارة مستقويين بالسلاح الفارسي غير الشرعي واللي عم بيهاجموا الأوادم، ومنهم النائب إبراهيم كنعان ورئيس بلدية الجديد البرشية السد المحامي أوغوست باخوس. هيدا كمان نموذج من تراخي الدولة اللي لازم تدور جرافاتها وتطلع تجرفه بثلاث ارباعه للمخالفين للقانون بالزعيترية الفنار، كله معمر مخالفة، وأبو سلة كان هونيكي هالبلا أخلاق اللي عم ينزع صحة المواطنين والمواطنات من خلال إنزال البضاعة والمخدرات بالسلة من بعد ما يكون قبض ثمنها بالسلة. قضى عليه الجيش اللبناني البطل بالبقاع وانكمش انكمش واحد من الأشخاص اللي عليه أكثر من 2600 مذكرة توقيف ومحاكمة وطلب مطلوب للعدالة، نوح زعيتر. وشو طلع نوح زعيتر؟ ابنه ونعم التربية، نعم التربية نوح زعيتر. شو طلع ابنه حشاش ومروج للمخدرات، يعني كمان يعني بيحشش وبيتاجر هو وابن خالته لبشار الأسد. يا كما شو الجيش اللبناني، فجيشنا اللبناني البطل مول معروف انتشر ببيروت الإدارية وخلصنا بقى من السلاح غير الشرعي والزخيرة غير الشرعية المنتشرة بين البيوت. على الأقل في عنا ثلاث عناوين نحنا لمراكز تزخير وزخائر وتخزين سلاح ممنوع ببيروت الإدارية. تفضلوا خلصونا منهم يا قوانا الأمنية الشرعية. شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم، الوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن، ومقال بعنوان ساعة الحقيقة في لبنان، قرار الدولة وحقوق الناس فوق كل اعتبار. يمكن أن يشكل القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الإطار الوطني الجامع لدعوة مختلف المراجع والقيادات السياسية إلى طاولة واحدة تتقدم فيها المصلحة اللبنانية على أي اعتبار آخر. المقال الكامل للوزير السابق وديع الخازن بالصفحة 15 كتابنا صحيفة النهار. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. وأيضا بصحيفة الديار، من النهار إلى الديار، الأب البروفيسور يوسف مونس كتب مقالا بعنوان الديس كفيفان. يا مجد الكنيسة، يا مجد لبنان، يا نعمة الله ابن حردين الديس كفيفان. نعمة الله الله يقدسه كان معلمه لشرب المخلوف، مدرس للرهبان. نعم، إذا ما كتبه الأب البروفيسور يوسف مونس الديس كفيفان بالصفحة 8 من صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم، فيكن تشتروها ونشجع استمرار وصمود الصحافة المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية نسمعها.
3: يسعد لي صباحك أستاذ جوني، كيفك؟ تمام. أنا من المستمعين دائما، بتعرفني أنا شوفير تاكسي، مع السيارة تاكسي أجار والسيارة قانونية وميكانيك مدفوع، يعني دينا مصاري بعد ما دفعتهم لأدفع الميكانيك والأسرانس الإلزامي والعادي وكل شيء والحمد لله. فأنا كمان كنت حد سوق لحد جاي بخط النزلي على سوق لحد جس الواطي، هني بيوقفوا الباصات كمان تبع الزعران الشيطان بتعرف مين، بيوقفوا تاني ميل بوش سوق لحد فالت شباب وهالميلي وهالميلي، قلت لهم معي 3 ركاب سورية 200 200 200، يعني أنا مني عارف شيء، إنه قلت لهم اطلعوا عم فتش على راكب مش عم نلاقي راكب، هجموا علي نزلوهم من السيارة من السيارة فريخات. بس شو بدك تعلق مع مين بهذه الحالة؟ لك فيك ما فيك لاقي زعران، نزلوا لي يوم من السيارة وليك سورية خافوا قام نزلوا وطلعوا معهم، مش إنه لبنان اللي قلوا مالك معي ما بدي أطلع معك، عرفت كيف؟ والله العظيم هاي صارت معي أنا شرعا دامس ولا أحد، كان هذا أحد يا عيب الشوم عليهم، ما في دولة طلقتهم صراحة، زعران قد ما بدك بيدربك بالبوستة وبدل ماشي ولا فرقاني معه، ما هني عم بيقتلوا بعضهم بوستات ضد بعضهم وعم بيروح قتل أو جرحة، فرقاني معهم التاكسي والسيرفيس اللي عم بيبرم كل نهار مش عم بيطلع أكلات ولاده. والله العظيم والله العظيم سادي. أنا مسؤول عن كلامي.
0: صادق صادق مستمعنا الكريم، بس اكتب لي تحت الهوى أنت لأي نقيب أو نقابة منتمي لحتى نشوف كيف بدنا نراجع بهالموضوع، والنقابة كمان تقدم إضافة لصوتنا العالي من جبل لبنان والإبر اللي عم نعملها للقوى الأمنية لحتى تتشجع وتتنشط أكثر وأكثر بتنفيذ القانون ضد الزعران بمنطقة الدورة وبمنطقة سن الفيل وبمنطقة الكولا وبطرابلس بمحطات التسفير بطرابلس، مطرح ما فيه خصوصي ومزور ومكرر من اللوحات المزورة والمكررة على الفانيت يه. والخصوص اللي عم يشتغل الله لا يرزقهم، عم ياخدوا رزقة من درب السائق اللي مستأجر سيارة وعم يدفع أجارة وعم يدفع أجار النمرة، أو إنه عنده نمرة عمومية لوحة عمومية وعم يدفع عليها ضريبة للدولة اللبنانية وللضمان الاجتماعي. الله لا يوفقكم اللي عم تاخدوا الرزقة بالحرام من درب أولاد الحلال. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
6: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
10: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. شبيبة كاريتاس ونشاطات على مدار الأيام بكل المناطق اللبنانية. شبيبة كاريتاس لبنان إقليم جبيل شاركوا بزيارة عائلية، تم تقاسم أوقات من المحبة والاهتمام والرفقة، وأخذوا معهم هيك مواد غذائية ومواد تنظيف لها العيال اللي بحاجة. تم نشر الفرح والدفء بهالبيت اللي زاروه وبكل البيوت اللي بيزروها. شبيبة كاريتاس لبنان إقليم جبيل الله يعطيكم ألف عافية ويبارككم. وأيضا شبيبة كاريتاس لبنان إقليم الكورة شاركوا بالقداس اللي أقيم بكنيسة القديسة تيريزا بأميون احتفالا بتشييد الكنيسة بحضور عدد من الفعاليات الدينية والاجتماعية ببركة وحضور المطران يوسف سويف مطران المواريني بطرابلس والشمال. تبارككم هالكنيسة الجديدة أهلنا بأميون، كنيسة القديسة تيريزا وشفيعة كاريتاس لبنان يوث شبيبة كاريتاس لبنان للديسة تيريزا. الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان والإنسانية من خلال كاريتاس. صوتك عالي جبل لبنان. دم بنهر الليطاني، نعم يا لبنانية، نعم دماء عم تتدفق من المطارح اللي عم تصرف والأشخاص اللي عندهم ملاشات وعندهم دبايح بنهر الليطاني مباشرة. كشف ميداني فتح الملف وإذاعة جبل لبنان عم تتابع هالملف الخطير جدا. دم مش يعني ما بيكفي بس مجرير السوريين اللي ساكنين على ضفاف الليطاني بطريقة غير شرعية، ومجرير اللبنانيين والضيعة اللبنانية اللي كلها بتكب بدون تكرير للمجاري. شيء مقرف. لو تشوفوا الفيديوهات اللي وصلت على إذاعة جبل لبنان، دم عم ينصبغ في نهر الليطاني للأسف. نسقنا مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومدير المصلحة الله يعطيه ألف عافية. شو بدنا نقول؟ صرخته؟ نسمع سوا، نسمع هالصرخة من مدير عام ومدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
11: أول شيء صباح الخير لك وكل المستمعين. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بفرقها دايماً عم بتكون منتشرة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الأمنية على طول مجرى نهر الليطاني لرصد أي تعديات. رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات اللي عم تكبر كل يوم بعد يوم، نحن اليوم عم نواجه مشكلة جديدة قديمة، هي مشكلة المزارع الأبقار والمواشي. واللي كنا رصدناها أول شيء هذه المزارع بلشت تنمى زيادة، مش بس مع مشكلة النزوح السوري، وإنما بعد ما انفتح لهم باب اسمه الدعم لسرق أموال اللبنانيين والمودعين. من خلال تلاعبهم بأموال الدعم شفنا وتهريب المواشي، شفنا بعدين أنه توسعت هذه المزارع بشكل كتير كبير وبدون أنه ينفقوا دولار واحد أو ليرة لبنانية واحدة من هالأموال اللي طلعوها وحصلوها على المستلزمات البيئية والصحية اللي خاصة بحماية الموارد المائية والبيئية. اللي صار أنه هذه المزرعة مثل مزارع كتير اللي توسعت على حساب إما الأملاك العامة وإما الأموال العامة عم بتحول دماء بشكل كتير هائل إلى نهر الليطانة بطرق مخفية وملتوية وبطرق متنوعة تحت أنظار ربما الكثير من البلديات الغايبة عن السمع والغايبة إلا عن القيام بالمناسبات الاجتماعية للأسف. بال 2021 كنا رصدنا هذه المزرعة، اتخذنا الإجراءات بحقها وحتى رسلنا مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد لمنعهم من الحصول على أموال الدعم، ثم قاموا بعد ذلك بتسوية وضعهم من خلال وضع حلول بيئية ألزمناهم فيها. بعد مضي سنوات بترجع المزرعة نفسها نتيجة شكاوى وسطتنا ونتيجة كشوفات عملناها، توجهنا بإشارة من سعادة المدعي العام الأستاذ مارسيل حداد مع فرق وزارة الزراعة ومع فرق وزارة الصحة، وتم الكشف وتبين أنه في أصاط المخفية عم بتأدي إلى تحويل المياه إلى مجرى النهر، وبتحريك أرض النهر تبين كمية الدماء المتراكمة والمجمعة. الفضيحة الثانية أنه هاي المزارع عم تكون متعاقدة مع متعاهدين بيدعوا أنه هن بيسحبوا بواسطة صهاريج صغيرة هذه الدماء. للأسف ما عنا رقابة من أي سلطة رسمية على هذه الدماء ومخلفاتها، لنحن منشك أنه كمان عم بيكونوا عم يسحبوها من محل ويقوموا بتفريغها بالأراضي المكشوفة والمجاري الشتوية ومحطات الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي المؤدية إلى المحطات، مما ينعكس سلبا على عمل هذه المحطات. قد ما كان عم يسعوا إلى حماية الصناعة وحماية الاقتصاد اللبناني والزراعة، كله هيدا مش على حساب صحة اللبنانيين. ورقنا بتجربة مرة بهذه الزمانات قالوا بدهم يحموا القطاع المصرفي، تبين له أنه هيدا كله على حساب المالية العامة وعلى حساب الأموال المودعين. اليوم على حساب مين عم نقوم بحماية هذه المزارع اللي مرات بيشتغلوا بالتهريب ومرات بيشتغلوا بأموال الدعم ومرات بيشتغلوا بالمخالفات القانونية؟ لمرة ونهائيا إما بيكون في فرض قانون على هذه المزارع والمنشآت المؤسسات المصنفة والمزارع والمؤسسات الصناعية، وإلا نحن بنكون مستمرين بهذه الدوامة من الفساد غلا متناهي، بهذه الدوامة اللي ما عم تنتهي من المخالفات، الدوامة اللي ما بتنتهي من تهديد صحة اللبنانيين. في ناس ما بدهم يقتنعوا انه لبنان بلدنا هو اجمل بلد بالشرق الاوسط، مصرين يا اما بيخربوه بالفوضى يا اما بدهم يخربوه من خلال هدر الموارد البيئيه اللي هي ثروتنا الحقيقيه. نحن اليوم مستمرين بالقيام بواجباتنا، بنرفع الصوت عبركم وبنرفع الصوت عبر كل المنصات الحره اللي هي مستعده انها تدافع عن صحة اللبنانيين وعن الأملاك العامة والأموال العامة. أكيد عم تجينا تهديدات وتدخلات، وأكيد أكيد أكيد هذه التهديدات مردودة على أصحابها وهذه التدخلات مردودة على أصحابها هن وبياناتهم وكل حركاتهم. وبالتالي نحن تقدمنا بسلسلة من المراسلات إلى الوزارات المعنية والنيابة العامة التمييزية، وبالتأكيد سيتم اتخاذ الإجراءات بحق كل ملوث، هذا الملوث بالذات وغيره من الملوثين. وشكرا لك ويسعد صباحك.
10: وصباحك خير، ونحن وياك والأوادم بوطننا لبنان إيد بإيد. رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان الدكتور سامي حسن علوي، وصوته العالي من جبل لبنان. تصوروا بكل وقاحة دبايح عم بيزتوا دميتها بنهر الليطاني ما عدا المجرير من الضياع ومن المؤسسات ومن المصانع وكله للأسف عم يفتك بالبيئة بوطننا لبنان. ومثل ما قال دكتور سامي علوية مدير عام مصلحة نهر الليطاني، ما منخضع لا نحن ولا هو لتهديدات يروحوا يخيطوا بغير هالمسلة. فشرتوا انه نكون عم نخضع لأي تهديد. مصلحة لبنان فوق كل المصالح، ومصلحة المواطن اللبناني وبيئته وصحته فوق كل المصالح. دكتور سامي حسن علوية الله يكتر من أمثالك بإداراتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا مؤسسات لبنانية بخدمة الوطن بخدمة المواطنين. أوكرا كاتورينج دوت ألبي على إنستغرام لمناسباتكم واحتفالياتكم. أوكرا كاتورينج وجوزيف منصور، وتعريف أكتر وأكتر عن هالمؤسسة اللبنانية اللي هي بخدمة وطننا لبنان وأفراحكم.
2: صباح الخير جوني، لألك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كيترينج. تقريبا نحن صلنا فترة عم نغطي معك هيك شوي صغيرة الفترة الصباحية وعم نحكي عن أوكرا كيترينج، هالشركة اللي صلنا 4 سنين فاتحة وصلنا هلأ فايتين بالسنة الخامسة. بدي أخبر كل الناس نحن صارنا هلأ نقلنا على أوفيس جديد، مكتب جديد عم نحضره كرمال نكون عم نتلقى الحجوزات وعم نكون عم نقدر نكون عم نستقبل الزبونات بمكتب إليق فيهم كتير مرتب موجود بمنطقة سن الفيل. رح نكون هونيك عم نعمل موضوع الميتينجز الاجتماعات مع الزبونات، أكيد إذا كان في حدا بده يحجز لعرسه بيكون عم نعمل له تيستينج بهديك بالأوفيس الجديد تبعنا. حابين هيك بس نكون عم نتشارك نحن وياكم هالموضوع اللي جديد صار معنا. حابب هيك ضوء جوي صغيري على موضوع الكريسماس، أكيد عم نحكي كتير بكريسماس لأنه قرب العيد، قربت الحجوزات فيها، وبالإضافة للمنيو تبعنا المنوع يلي بيغطي كل أنواع الإيفنتات والمناسبات يلي عندكم إياها بالبيت. المنيو تبعنا كتير منوع فيه من كل شيء. اللي بيحكينا على الواتساب بيقدر يكون عم بيشوف المنيو عم نبعت له إياه مع الأسعار مع كل التفاصيل التانية، وفينا نكون عم نبعت صور لا بعض الأصناف إذا في ناس ما صاحب بتشوف هيدا الشيء كيف يتقدم، هيدا البلاك بيتقدم كله موجود عنا بالأرشيف يعني أكيد. واللي رح يزورنا بأوكرا كيترينج دوت ألبي على الإنستغرام أو على الفيسبوك رح يشوف الفيديوهات والحفلات والأعراس يلي صرنا عمينا فتحنا لليوم. الحمد لله عم بيكون الفيدباك كتير حلو، كل العالم عم تكون مبسوطة، ونتمنى أنه الناس كمان تتعرف علينا أكتر وأكتر
10: أكيد من خلال زيارة أوكرا كاتورينج دوت ألبي على إنستغرام. جوزيف منصور الله يعطيكم العافية بخدمة الأفراح وثقافة الحياة بوطننا لبنان والاحتفاليات، الله يديمها بهالوطن. أوكرا كاتورينج 81-62-6668 أوكرا كاتورينج دوت ألبي. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى شمال لبنان، ورغم كل الأشياء اللي عم بتصير ولكن يبدو للأسف إنه موسم التفاح لحديت هلأ بنسبة كتير كبيرة كاسد بوطننا لبنان. الزميل موسى موسى من عكار وموسم التفاح الكاسد للأسف.
4: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أزاعة جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدينا مشكلة موسم التفاح اللي هي نحن عندنا يعني 30% من أهلنا بعكار بيعيشوا من موسم التفاح. الموسم التفاح واللي هو طبعا بيطلع بالجرد، والجرد مليان رزق وبركة وخير الله، تفاح انجاز كرز إلى آخره، بس إنه التفاحيات هي الغالبة على البساتين. هلا هاجم موسم التفاح والله يطرح البركه، وتفاحنا حلو باب اول وما في سوق، يعني حكي اعلامي انه امنا سوق امنا تصدير امنا هذا، على الارض ما في شيء بعده. التفاح بفضله ما يشيلوا، اذا شالوه ما بي بدل نقله بدل اجار ومازوت وشيء شغله، يعني بدهم صريف. ففي مشكله بموسم التفاح عندنا، نقلنا اياها دكتور عبد الله غيه واللي هو بمنطقه الجومه، طبعا في منطقه القيطع في بالقبيات بكل مناطق جرد بعكار فيها تفاح. فالدكتور غيه حكي عن هالمشكله وهنسلط الضوء على غير مطرح كمان، موضوع التفاح بالجرد وموضوع الزيتون اليوم بالوسط طالع كمان، هجا موسم الزيتون موسم بركه وخير ان شاء الله. وبنبقى سوا نسمع الدكتور غيه يخبرنا عن هالمشكله اللي هي عم تواجه قطاف موسم التفاح.
12: يعطيك العافيه استاذ موسى، ويعطيك العافيه استاذ جوني زميلك. عندي لفتة نظر من خلال اذاعتكم الكريمه. في عنا بعكار مشكله موسم التفاح. تعرف انت عكار عندها انتاج يعني جودته عاليه، بينتج اربع انواع، الجولدن والستاركن والامريكي نوعين والدوبريت والجالا. وبتعرف انت ما بيقدر عم يصرف هذا الانتاج المزارع لانه انتاجه اكبر من حاجه السوق المحلي، والمزارع كمان ما عنده إمكانية وقدرة أنه يخزن ويدفع للبراد وينطر 3-4 شهور لحتى يقدر يبيع جزء من هذا الانتاج. فبيضطر يبيع انتاجه لمين؟ للتجار بأسعار متدنية. وهون نحن يعني عنا سؤال كبير، شو فضل المزارع؟ شو بقيله؟ للأسف المزارع بيدفع كل السنة وبيزرع وبيتعب وبيسقي ويحط كيماوي وسموم، وبيجي التاجر بيشتريهم منه بسعر متدني على بيلة المستريحة. شجرة التفاح يا أستاذ موسى بالنسبة للمزارع ما أنا شغلة ترف وفانتزي، يعني هي بالنسبة لإله هي مدرسة ولاده وجامعة ولاده وطبيبته ومحروقاته ومصروفه كرامته. لذلك نحن لا نطلب من الدولة معروف ولا منه، هي واجبها ومن طلبها بواجبها وبحماية المزارع والإنتاج. والدولة مثل ما تدخلت ببعض المحلات بتسعير بعض السلع مثل الصنوبر ومثل التبغ انها تحدد تسعير على التفاح وتشتري جزء من هذا الانتاج بسعر عادل، وهي تقوم بتصديره للجهات الخارجية سواء كانت عربية ام خارجية، وبهالشكل بتكون الدولة شريكة بحماية هذا الانتاج ويحمي المزارع ويحافظ على ارضه، وما خليه يهاجر ويعمل يشكل حالة حزام بؤس حوالى المدن. لذلك رسالتي اليوم من خلال إذاعتكم الكريمة أنه لازم يتم إنقاذ

0: دكتور نزار هاني ونشوف ونتداول، لأنه رئيس الجمهورية تدخل بهالموضوع بالاتصالات لتصدير التفاح اللبناني، ونحن اللبنانية لازم نشجع ونأكل كل يوم تفاحة أو تفاحتين نحن أولادنا، لحتى كمان نساهم بتصريف موسم التفاح. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ قائد الجيش اللبناني بالنيابة اللواء الركن حسان عودي تفقد أمس الكلية الحربية في الفياضية وتابع سير الاختبارات النفسية والرياضية للتطوع بصفة تلميذ ضابط. كما التقى اللواء الركن حسان عودي أعضاء اللجنة الفاحصة العامة واطلع على عملها، وخاصة لجهة الأسس المعتمدة في إجراء الاختبارات وصولاً إلى إصدار النتائج وفق معايير الشفافية والدقة والتجرد. وأشاد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودي بجهود اللجان الفاحصة في تنظيم الاختبارات، مؤكداً أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في امتحانات الدخول إلى المدرسة الحربية في الجيش اللبناني. الله يعطيك العافية اللواء الركن حسان عودي قائد الجيش بالنيابة. وبنرجع نذكركم أنه اللواء الركن الدكتور حسان أديب عودي في عنده كتاب بعنوان انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط، صادر عن دار النهار للنشر. اللواء الركن قائد الجيش بالإنابة الدكتور حسان أديب عودي الله يعطيك العافية ويحمي جيشنا اللبناني البطل ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباحو جوني صباحو، مبروك زبطوا الدرج مطرح صورت لك يو كان طيب في مجرير من بعد غياب شهرين. الحمد لله رجعنا بالسلامة ورجعوا بالسلامة هني.

0: واشتغلوا وعم بيزبطوها هلا.
1: صوتك عالي. يلا دي مارك اوكي، نحن وياكم منتابع اشياء كتيره واكيد عم نوصل لنتائج رغم كل شيء عم يحصل بوطننا لبنان من دمار وخراب، ولكن نحن وياكم ايد بايد للاعمار ولثقافه الحياه بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا انا وياكم ما تكتبه السيده الهام سعيد فريحه على موقع الانوار دوت كوم الالكتروني لليوم الخميس 8 تشرين الأول 2026 بعنوان حفروا القبور بايديهم. في ذكرى 7 من أكتوبر 2023 نتذكر كيف أن يحيى السنوار أراد أن يصنع اليوم الذي يكسر فيه إسرائيل ويغير الشرق الأوسط لمصلحة محور المقاومة. نجح في تغيير الشرق الأوسط ولكن ليس في الاتجاه الذي أراده. قبل 7 من أكتوبر كانت حماس تحكم غزة وحزب الله في ذروة نفوذه العسكري والسياسي في لبنان، وحسن نصر الله يقود الحزب وبشار الأسد يحكم دمشق، وإيران تمتلك شبكة نفوذ تمتد عبر العراق وسوريا إلى المتوسط. ثم جاء 7 من أكتوبر ودخل حزب الله الحرب تحت عنوان إسناد غزة، لكن غزة لم تنقذ ولبنان دخل حربا دفع ثمنها الجنوب واللبنانيون قبل أن يتلقى الحزب أقصى الضربات في تاريخه. اغتيل حسن نصر الله وعدد كبير من أبرز قادته وتضررت بنيته العسكرية وتراجع موقعه الإقليمي، ثم سقط بشار الأسد راح على روسيا، وفقد حزب الله العمق السوري وخطا استراتيجيا شكل لعقود أحد أهم عناصر قوته. ووصلت الحرب لاحقا إلى إيران نفسها، لكن ربما تكون المفارقة اللبنانية هي الأكثر قسوة. الآسيا أكثر شيء هي اللي صار عنا بوطننا لبنان. قبل 7 من أكتوبر كان حزب الله يملك من القوة والنفوذ ما يسمح له عمليا بأن يكون شريكا أساسيا في تحديد قواعد الحرب والسلم مع إسرائيل. بعد الحرب تغير المشهد، أصبح النقاش اللبناني يدور حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وعادة الدولة والجيش إلى قلب المعادلة، والأهم أن لبنان الذي عاش عقودا تحت شعار أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هي من المحرمات السياسية أصبح يجلس معها مباشرة على طاولة المفاوضات، أي أن الحرب التي دخلها حزب الله تحت شعار دعم غزة انتهت من بين نتائجها إلى إضعاف نفوذه ودفع الدولة اللبنانية نفسها إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل. تضيف إلهام سعيد فريحة، وهنا المفارقة، كان يفترض أن تجعل وحدة الساحات إسرائيل مضطرة للتفاوض مع المحور، فإذا بلبنان هو الذي أصبح يفاوض إسرائيل على مستقبل الحدود والأمن والسلاح، وهذا لا يعني أن إسرائيل حققت كل أهدافها ولا أن حزب الله انتهى، لكنه يعني أن ميزان القوة الذي كان قائما قبل 7 من أكتوبر لم يعد موجودا بشكل نفسه. نعم دخل حزب الله الحرب ليغير المعادلة مع إسرائيل، فخرج من الحرب بمعادلة تغير موقع حزب الله نفسه، ومن كان يرفض أن تفاوض الدولة إسرائيل أصبح يشاهد الدولة تجلس معها مباشرة. تنهي إلهام سعيد فريحة، وهكذا بعد 3 سنوات أقصى جردة حساب السنوار أراد أن يبدأ العد العكسي لإسرائيل، لكنه من حيث أراد أو لم يرد بدأ العد العكسي للمحور. حفروا القبور بأيديهم بقلم إلهام سعيد فريحة. فيكن تسمعوا مقالتها من الاثنين للجمعة عبر إذاعة جبل لبنان، وبتسمعون مسجلين بصوتي على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وصفحات وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي للسيدة إلهام سعيد فريحة. آخ يا بلد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح جوني تيمشي الحال، الأجهزة الأمنية لازم تتطهر. إلي يسعد لي صباحك يا إلي، يسعد لي صباحك يا إلي. وطننا لبنان بده تطهير أولا من جماعة الفرس وإيران المتحكمين بالوطن، مثل ما عم بيطهروا هلأ اليمن من الحوثيين الفرس. القوات السعودية والقوات اليمنية الشرعية عم تتوليهن، وإن شاء الله أيضاً الدولة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية تتولى على الأقل بيروت الإدارية. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباحك سيد جوني. أوكي هحاول أختصر لك يا بديتين. مشكلتنا المدام اللي كانت عم تحكي قصة عمال سوريين وهذا، نحن عنا وزارة عمل، بس عنا وزير بيقبض ولا ما خصوا بقانون العمل نهائيا، ولا بيحمي العامل اللبناني ولا في شيء حامي. ما العامل بس، الشعب اللبناني ما في غير الله بس اللي حامي. نحن اليوم مشكلتنا ما بس مع حزب الله والسلاح الغير شرعي، نحن عاملينه زريعة. هو مزبوط معك حق 100%، بس نحن مشكلتنا بكل شيء من سنة 90 بهالزعمة اللي كانت لبسة بدلات الميليشيات وشلحت ولبسة طقومة وجرافتات وفاتت على الشرعية، حرقت دين البلد وسرقته. نحن لحد اليوم مشكلتنا مع المطارات بعد ما انحلت. بدك يحلوا موضوع سلاح الغير شرعي؟ إذا هني ما قدراني يسيطروا على أصحاب مولدات بتسعيرة من الدولة عاملتها، غلوا لك بدل النقل لخمسة لتر بنزين، قاموا السرافي التاكسي صار غلى اجرته، صار بدل 300 ياخد 400. بتقلي دولة وبتقلي شرعية وبتقلي عهد؟ غير الله ما حيشيله لهالبلد.
1: اخ يا بلد لبنان، يسعد لي صباحك. رياض اهلا وسهلا فيك وبرأيك وصوتك العالي. نعم نعم نعم، في فاسدين حكمونا من 1990 سيروا وكانوا نظام أمني لبناني سوري ونحن قاومناهن، والام تي في قاومتن مع المؤسس جابرييل المر اللي قاوم النظام الأمني اللبناني السوري آنذاك، والعين قاومت المخرز. كان عهد أميل لحود، عهد من عهود النظام الأمني اللبناني السوري، وقاومنا وبتنتصر الحرية دايما بكل شجاعة. جابرييل المر قاومن. صوتك عالي جبل لبنان. ولما عم نحكي عن النظام الأمني اللبناني السوري الفاسد، رصدت زميل لإلي كنا أنا وياه زملنا بقناة الجزيرة بقطر فيصل قاسم يتحدث عن التطهير الذي يجب أن يتم بعد ما تم بالشكل المناسب بالإدارات العامة بسوريا. رح نسمعه مدة دقيقتين. الزميل فيصل قاسم بده ينسف النظام الإداري السوري وبيسمعه، انتبهوا الشرع بيسمع له، لأنه فيصل قاسم على أيام النظام البائد السابق السوري كان مطلوب وكان ممنوع أنه لا يجي على لبنان، وأكيد بسوريا كانوا طحنوه بهدول المطاحن اللي بيطحنوا البشر فيهم بالسجون السورية. خلينا نسمع فيصل قاسم واعملوا مقارنة مستمعي جبل لبنان مع لبنان. اللي عم يحكيه عن سوريا لازم يصير بلبنان، سيد الرئيس وسادة الرؤساء بوطننا لبنان.
3: انسفوا النظام الإداري السوري من أساسه وارموه في مزابل التاريخ، هذا إذا قبلت المزابل باستقباله. لا يمكن بناء إدارة حديثة بموظفين تربوا لعقود على الرشوة والاستعلاء واحتقار الناس وإهانتهم والتنكيل بهم، بل يجب إعادة تقييم الكوادر وفصل الفاسدين دون تردد وربط الأجور بالإنتاجية وتغيير ثقافة الوظيفة العامة من مزرعة إلى خدمة. الموظف العام ليس سيداً ولا طاغية، بل خادم للقانون والناس. كذلك لابد من تشريعات صارمة وواضحة تجرم التعقيد المتعمد وتحاسب على التأخير غير المبرر، وتمنح المواطن حق الشكوى والمقاضاة والملاحقة. الإدارة ليست فوق المجتمع بل جزء منه وتخضع للمساءلة مثله مثل أي سلطة أخرى. باختصار، لا دولة بلا إدارة محترمة ولا كرامة لمواطن يهان ويتمرمط يوميا في الدوائر الرسمية، ولا مستقبل لسوريا إن بقيت أسيرة نظام إداري صمم للتنكيل والتجميد لا للبناء. نسف النظام الإداري ليس ترفا ولا شعارا ثوريا، بل شرط وجودي لأي مشروع دولة حقيقية. من دون ذلك سنعيد إنتاج الاستبداد نفسه والطغيان نفسه والظلم نفسه بأسماء جديدة وواجهة أنيقة، ولكن بجوهر فاسد قذر خارب لا يتغير. انسفوا النظام الإداري السوري من أساسه وارموه في مزابل التاريخ، هذا إذا قبلت المزابل باستقباله.
1: نعم، صدقت صدقت الزميل فيصل قاسم بتوجهه إلى الإدارة السورية الحالية. انسفوا النظام الإداري السوري البائد من أساسه وارموه في مزابل التاريخ إذا قبلت المزابل باستقباله. والشي لازم يصير بوطن لبنان. سيد الرئيس جوزيف عون، ارميهم بالمزابل لأنه عم بيعرقلوا لك على مشارف السنتين من عهدك، عم بيعرقلوا كل شيء بدك تعمله لوطنك لبنان والحلم اللي حلمته وحلمناه احنا وياك بوطن الأرز اللبنانية وأصلاح الوطن. سيد الرئيس، انسوا في النظام الإداري مثل ما عم تنسوا في النظام العسكري وعم تدافع عن وطنك لبنان، نحن وياك إيد بإيد. يجب نصف النظام الإداري اللبناني الفاسد والدولة العميقة الفاسدة اللي عرقلت لنا المشاريع اللي عرضناها عليك من بداية العهد، مانعين إنك تنفذها وإنه تبيض وجهك مع المواطنين ومع الوطن. وجهك أبيض سيد الرئيس، ولكن الوجوه السود بالنظام البائد اللبناني السوري والإيراني بعدهم متحكمين بوطننا لبنان. انسفهم سيد الرئيس. كلام فيصل قاسم ينطبق على وطني لبنان.
3: انسفوا النظام الإداري السوري من أساسه وارموه في مزابل التاريخ، هذا إذا قبلت المزابل باستقباله.
1: وهذا ما يجب أن يحصل في وطني لبنان، نسف النظام البائد والدولة العميقة البائدة الفاشلة الفاسدة السراقة العميلة لسوريا السابقة والعميلة للفرس وإيران. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وتمديد حوالي 7 دقايق تقريبا بعد البريك.

جبل لبنان. الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد

0: الشبيب الطيبة
1: عمنش لب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا تمديد بسيط لنسمع أصواتكم ونرصد آخر الأخبار عبر جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. مؤسسة النقل المشترك تعلن كرامة سائقينا وهيبة الدولة اللبنانية خط أحمر ولن تمر الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة. أكيد وصوتنا العالي ضد هيدا الشخص الأزعر والأشخاص اللي يومياً عم يعتدوا على سائقي النقل العام المشترك التابع للدولة اللبنانية. زعران وفالتين ورح نضم صوتنا وجهدنا لمؤسسة النقل المشترك لحتى يتم الادعاء والمحاسبة. وكمان حسب آخر المعلومات الواردة لمكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن، للأسف يبدو أنه تم العثور على عنصر أمني مصاب بطلق ناري براسه أثناء وجوده بالخدمة العسكرية داخل مبنى مجلس الخدمة المدنية بمنطقة فيردان ببيروت. إذن عنصر أمني مصاب بطلق ناري براسه على مبنى ومدخل مبنى مجلس الخدمة المدنية فيردان بيروت. انتحار أو عملية اعتداء؟ خليكن عم تتابعونا أكيد عبر مكتب التحرير على مدار الساعة جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. اليوم هو اليوم الأخير من العروضات الأسبوعية، بكرة بتبلش عروضات جديدة. وفروا على حالكم من خلال الزيارة لفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. ودايما عم خبركن عن تونة فاخر أبيض، تونة أبيض فاخر بونيتا، فيكم تحصلوا عليه من فهد جوني وفهد الزلقة، إضافة لكل المتاجر والسوبر ماركت والميني ماركت بوطننا لبنان. بونيتا طون أبيض فاخر حر أو عادي. عروضات على الخضار والفواكه، على كل المستلزمات لمطابخنا، أدوات التنظيف، الأجبان والشاركوتري المميزة، المسمكة بفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. فيكن تستفيدوا مثل ما قلنا، ويومياً برحبوا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. استفيدوا اليوم بروشور مؤلف من 20 صفحة. فيكم زوروا فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة أنا وياكم يومياً من خلال زيارتنا ومشترياتنا اليومية والأسبوعية والشهرية. أهلا وسهلا فيكم فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت بديجيه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير خير جوني، يعطيك العافية. صباح الخير مستمعين إذاعة جبل لبنان، يخليكم بصحتكم وعافيتكم. أنا بس لأنه اشتغلت بالسعودية فترة وسائبت، تعرفت على شاب بيكون وكيل الأمير بندر الفيصل الله يرحم بيه، جمع لبنانية وسكنهم بالملاحق الملك فيصل. كتير شباب لبناني اشتغلت برا ونروح يعني ساكنين بالملاحق، ما حدا قرب صوبنا وعايشين مبسوطين بدون يعني أجار، هيك سكننا لأنه بيحب اللبناني. بس بدي أشكر شكر خاص للوكيل الأمير توفيق يونس، وشكر للمملكة الكريمة. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك محمد درويش درويش، يا هلا. أكيد شكر دايم للدول الخليجية الصديقة لوطننا لبنان، ومنهم مملكة الخير المملكة العربية السعودية اللي عم تخوض حرب شرعية ضد اللاشرعية باليمن المجاور، وعم يقصفوا مطارات وعم يقصفوا أماكن دينية مقدسة، عم بيحاولوا يدمروا حضارة المملكة العربية السعودية، الحوثيين من جهة والفرس الكارهين للعرب والعروبة من جهة تانية من إيران. الفرس وعملائهم عم يتدمروا على يد الشرعية السعودية والشرعية اليمنية بإذن الله، وعبال ما شرعيتنا اللبنانية تدمر حوثيي لبنان العملاء. صوتك عالي جبل لبنان. وبشهر التوعية من مخاطر سرطان الثدي ووجوب الفحص المبكر دايما للصبايا، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن وتحت عنوان صحتك بتعنينا افحصي وطمنينا، بمناسبة شهر التوعية من سرطان الثدي تدعوكم مؤسسة ميشيل ظاهر بالتعاون مع المدرسة الإنجيلية الوطنية بإبلياس بالبقاع ليوم من التوعية الصحية ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر يوم الجمعة 16 تشرين الأول. رح يكون في توعية صحية مع الدكتور معين مبارك حول أهمية الكشف المبكر، شهادة حياة، معرض متنوع للمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات، وسحوبات على 100 فحص ماموغرام مجاني، ومئات الجوائز المقدمة من رعاة الاحتفال. رح يكون في محطة للصبايا اللي بحبوا يتبرعوا بالشعر لحتى يستعملون الصبايا اللي عم يتعالجوا واللي أصيبوا بالسرطان. إذن عمل رائع جدا تنظيم مؤسسة ميشيل ظاهر فاونديشن الجمعة 16 تشرين الأول، المدرسة الإنجيلية الوطنية بإبلياس ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر. مارلين سيد ظاهر وفريق عملك الله يبارك فيكم بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. آخر رسالة صوتية خلينا نسمع سوا.
3: صباح الخير أستاذ جوني، لك ولا مستمعين جبل لبنان. الله يعطيك العافية ويدم لك الهمة. يا ريت تاكي بلبنان في كتير وطنيين بس للأسف ما في. وأنا بقترح عليك بدل ما تعرض على رئيس الجمهورية مستشار للضبضب الزعران، أنا بقول يا ريتك بهالفكر بتكون قائد جيش وبتعمل انقلاب عسكري وبتخليش ولا واحد من هالحرامية ببيته أو بقصره أو بوزارته أو بكل محل تلاحقهم وبتحطهم بالحبس هني وجماعتهم. هاو مافيات لبنان هيك. وللأسف إنه الشعب هو المشكلة الأكبر بلبنان، هو أغلب الشعب هو جماعتهم الفاسدة اللي عايشين من وراهم، اللي كل واحد عنده يا مافيات موتارات، مافيات فانات، مافيات كل واحد عنده مافيا بالبلد.
1: نعم، يسعد لي صباحك يا طارق. يا طارق صدقت بكل كلمة قلتها، يجب تطهير الإدارات، يجب الانقلاب على الانقلابيين اللي حكمونا من 1990 لحديث من سنة ونص ورح يصيروا سنتين من عمر العهد الجديد، وبعده ما قدر نظف بالشكل المناسب لأنه لهيو بدمار وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الصفحة الأخيرة، الروح الرياضية بوطننا لبنان وجمعية بيروت ماراثون والحفل المركزي اللي أطلق بخلاله سباق بيروت ماراثون سبينس بيروت ماراثون المقرر تنظيمه يوم الأحد 29 تشرين الثاني تحت شعار بيروت في كل خطوة، وينطلق من وسط بيروت. احتفال أقيم بالكابيتول ساحة رياض الصلح، كان معنا وزير الإعلام الله محييه الدكتور بول مرقص، دكتور بول مرقص وعقيلته ريتا، وكنا حول رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون السيدة ماي الخليل. الكلمة الكاملة للسيدة ماي الخليل اللي تناولت قصة بيروت الأم وأعلنت العد التنازلي لماراثون بيروت الدولي 22 سنة على بيروت ماراثون العريق. فيكم تشتروا صحيفة اللواء للاطلاع على التفاصيل ودائما أخبار بيروت ماراثون عبر إذاعة جبل لبنان، الروح الرياضية اللي نحن بحاجة لها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن. منختم كمان مرة تانية مع ما قاله الزميل الإعلامي فيصل قاسم عن استمرار الفساد بالإدارات العامة بسوريا، والذي ينطبق تماماً سيد الرئيس جوزيف عون على ما يحدث بإداراتنا بوطننا لبنان الموروثي من عهود النظام البائد اللبناني السوري.
4: انسفوا النظام الإداري السوري من أساسه وارموه في مزابل التاريخ، هذا إذا قبلت المزابل باستقباله. لا يمكن بناء إدارة حديثة بموظفين تربوا لعقود على الرشوة والاستعلاء واحتقار الناس وإهانتهم والتنكيل بهم، بل يجب إعادة تقييم الكوادر وفصل الفاسدين دون تردد وربط الأجور بالإنتاجية وتغيير ثقافة الوظيفة العامة من مزرعة إلى خدمة. الموظف العام ليس سيداً ولا طاغية، بل خادم للقانون والناس. كذلك لابد من تشريعات صارمة وواضحة تجرم التعقيد المتعمد وتحاسب على التأخير غير المبرر، وتمنح المواطن حق الشكوى والمقاضاة والملاحقة. الإدارة ليست فوق المجتمع، بل جزء منه وتخضع للمساءلة مثله مثل أي سلطة أخرى.
1: إذن سيد الرئيس جوزيف عون، في إدارات بوطن لبنان موروثة من العهود البائدة اللبنانية السورية ومستمرة بإهانة وطن لبنان وبوضع العصي بدولي بعهدك سيد الرئيس. المجلس الدستوري وقانون العفو العام الموضوع بين إيديكن، ما تعفو عن شخص أتى الإنسان جاي تصلي بكنيسة واغتصبها هي وميتي لأنه دافعت عن شرفها، هذا الإنسان مش لازم يتم العفو عنه كلاسيكيا، وقانون العفو العام دايما عم نتابعه ورح يضل هالملف مفتوح بعهدتك سيد الرئيس وبعهدة المجلس الدستوري وضمير لمحامين وقضاة القضاة القيمين على المجلس الدستوري. انتو ضميركن والشعب اللبناني رح يحاسب، وإذا عد جبل لبنان صوت الشعب اللبناني رح تحاسب علنا أمام الرأي العام. لهون منوصل لختام فترتنا، خيكن جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا، بحييكن الى اللقاء بكره الساعه 7 صباحا والمزيد والمزيد من سقف الحريه العالي اذاعتكم جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: Préparez-vous à chanter La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه؟
7: ابو جاد على طول مبيضه.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
8: قول شوف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
9: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصه اطلقتها الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل اداره بالتفاصيل، وانتو كاداره صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصه حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون، لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
10: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

0: حظك على الهواء.
1: الخريطة الفلكية تسجل طاقة ترابية متزنة وعملية للغاية، حيث يستقر القمر في منتصف برج العذراء الترابي ليدخل في زوايا ترابية ومائية مريحة مع كواكب العقرب وأورانوس المتراجع في الجوزاء. هذا التموضع الفلكي يمنحنا جميعاً طاقة عالية من الدقة، التنظيم، العقلانية والقدرة على ترتيب الأولويات وإنجاز المهام بكفاءة. يتزامن ذلك مع استمرار تسليط الشمس الضوء على الدبلوماسية والتوازن في برج الميزان واقتران عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج. الحمل: وجود زحل ونبتن المتراجعين في برجك يحثك على التريث، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم للتركيز الكامل على تفاصيل عملك اليومي، ترتيب جدول مهامك والعناية بصحتك وبدنك لتجنب الإجهاد. الثور: تشعر بدعم ترابي مريح مع تواجد القمر في العذراء المنسجم مع برجك، وقت ممتاز للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة وتعزيز علاقاتك العاطفية واستغلال الحظوظ الواعدة. الجوزاء: تواجد أورانوس في برجك يحفز أفكارك التجديدية، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل، حسم المسائل العقارية وتوفير الاستقرار في بيتك الداخلي. السرطان: الانسجام المائي والترابي بين العذراء والعقرب يمنحك سرعة بديهة وفصاحة عالية. يوم ممتاز لإجراء الاتصالات المهمة، توقيع العقود وإتمام الترتيبات والتنقلات القصيرة بنجاح. الأسد: تواجد المشتري والمريخ في برجك يمدك بطاقة حماسية وجاذبية، بينما ينقل قمر العذراء تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة مناسبة لتنظيم مصاريفك وتقييم مكاسبك بعقلانية. العذراء: يستقر القمر في منتصف برجك اليوم ليجدد طاقتك تماماً ويمنحك حضوراً لافتاً ودقة عالية، وقت مثالي لبدء خطط شخصية جديدة، ترتيب أولوياتك وإنجاز معاملاتك بثقة وثبات. الميزان: تشع الشمس في منتصف برجك لتعزز حضورك وذكائك الاجتماعي، بينما يتواجد القمر في البيت الخلفي لبرجك، مما يدعوك للتمهل، أخذ قسط من الراحة ومراجعة أوراقك بهدوء بعيداً عن الصخب. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك جاذبية وذكاء حاداً، والتناغم مع قمر العذراء يفتح أمامك آفاقاً اجتماعية ممتازة للعمل الجماعي وتلقي الدعم والتشجيع من الأصدقاء. القوس: يسلط قمر العذراء الضوء على قمة خريطتك الفلكية، ما يضع عملك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل دقتك وكفاءتك اليوم لإثبات حضورك أمام المسؤولين وحسم خطواتك العملية بثبات. الجدي: يمنحك قمر العذراء الترابي المنسجم مع برجك طاقة تفاؤل وحظاً واعداً، يوم مثالي لتوسيع آفاقك، التخطيط للسفر، متابعة المعاملات الأكاديمية أو القانونية والتطوير الذاتي. الدلو: تواجد بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعم تغييراتك الهيكلية، بينما يوجهك قمر العذراء اليوم لتنظيم شؤونك المالية المشتركة والمعاملات المعلقة بذكاء وحسم الحسابات بهدوء. الحوت: يتواجد القمر في البرج المواجه لك العذراء، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت المجهر. كن مرناً ودبلوماسياً في حواراتك واستغل التوازن الترابي للوصول إلى اتفاقات متينة.
0: حظك على الهواء.

0: تحكوا معنا بمسرحية ألا يستر ابتداءً من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما تتواصل الاتصالات لثني وزير الطاقة جو الصدي عن اعتكافه وحضوره الجلسة، وبحسب المعطيات المتداولة لا مؤشرات حتى الآن إلى مشاركته في وقت بدأت مساعي رسمية لاحتواء تداعيات موقفه.
4: حتى الآن لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً تثبيت موعد جولة المفاوضات في تامبا بين 20 و22 تشرين الأول الحالي، لكن لبنان يكمل استعداداته للجولة وزود الوفد العسكري بالتوجيهات المحددة خصوصاً لجهة المطالبة بانسحاب إسرائيلي من عدد من المناطق المحيطة بقلعة الشقيف لا سيما منها تلة علي الطاهر.
3: يتجه عدد من رؤساء البلديات في البقاع الغربي إلى الاستقالة من اتحاد بلديات البحيرة تمهيداً لتأسيس اتحاد جديد، وتأتي هذه الخطوة على خلفية تغيرات في تركيبة الاتحاد أبرزها انتخاب رئيس مسيحي وبروز حضور متزايد لرؤساء بلديات من الطائفة الشيعية.
4: وفي الشق الأمني عثر على عسكرياً مصاب بطلق ناري في الرأس أثناء تأديته خدمته داخل مبنى مجلس الخدمة المدنية في منطقة فيردان في بيروت، وتعمل الأجهزة المختصة على التحقيق في ملابسات الحادث.
3: فيما ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل أحد أعضاء بلدية جديدة القيطع في عكار، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنزل والسيارة من دون تسجيل إصابات بشرية.
4: وفي الصفحة الإقليمية أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بريطانيا لن تتخذ إجراءات بحق إسرائيل على خلفية قرار إغلاق قنصليتها في القدس، وأكد ساعر التوصل إلى تفاهم يقضي بمواصلة الحوار بين لندن وتل أبيب رغم الخلاف القائم حول الملف.
3: وكشف تحقيق لصحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تعديلات على وثائق رسمية مرتبطة بالتحذيرات التي سبقت هجوم 7 من تشرين الأول 2023. وبحسب التحقيق شملت التعديلات حذف فقرات وتغيير مضامين وردت في الوثائق الأصلية.
4: ومن جهة أخرى ردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعثر المفاوضات تحريف للحقائق. وأكدت الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء بالتوازي مع جهود لتعزيز أمن مضيق هرمز.
3: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولي مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما تتواصل الاتصالات لثني وزير الطاقة جو الصدي عن اعتكافه وحضوره الجلسة. وبحسب المعطيات المتداولة لا مؤشرات حتى الآن إلى مشاركته، في وقت بدأت مساعٍ رسمية لاحتواء تداعيات موقفه.
3: حتى الآن لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً تثبيت موعد جولة المفاوضات في تامبا بين 20 و22 تشرين الأول الحالي، لكن لبنان يكمل استعداداته للجولة، وزود الوفد العسكري بالتوجيهات المحددة خصوصاً لجهة المطالبة بانسحاب إسرائيلي من عدد من المناطق المحيطة بقلعة الشقيف، لا سيما منها تلة علي الطاهر.
2: طلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر اتخاذ إجراءات بحق بنك صادرات إيران في لبنان وصولاً إلى وقف عمله وسحب ترخيصه، ولم يصدر موقف لبناني رسمي، فيما أوضح مصدر أن سحب الترخيص من صلاحية مصرف لبنان.
3: وفي الشق الأمني عثر على عسكري مصاب بطلق ناري في الرأس أثناء تأديته خدمته داخل مبنى مجلس الخدمة المدنية في منطقة فيردان في بيروت، وتعمل الأجهزة المختصة على التحقيق في ملابسات الحادث.
2: فيما ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل أحد أعضاء بلدية جديدة القيطع في عكار، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنزل والسيارة من دون تسجيل إصابات بشرية.
3: وفي الصفحة الإقليمية أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بريطانيا لن تتخذ إجراءات بحق إسرائيل على خلفية قرار إغلاق قنصليتها في القدس، وأكد ساعر التوصل إلى تفاهم يقضي بمواصلة الحوار بين لندن وتل أبيب رغم الخلاف القائم حول الملف.
2: وكشف تحقيق لصحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تعديلات على وثائق رسمية مرتبطة بالتحذيرات التي سبقت هجوم 7 من تشرين الأول 2023. وبحسب التحقيق شملت التعديلات حذف فقرات وتغيير مضامين وردت في الوثائق الأصلية.
3: ومن جهة أخرى ردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعثر المفاوضات تحريف للحقائق. وأكدت الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء بالتوازي مع جهود لتعزيز أمن مضيق هرمز.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
5: Salut, c'est encore moi.
6: Les Mi Nostalgies présentent.
7: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
6: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
7: On ira où tu voudras quand tu voudras.
6: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
7: Ça va pas changer le monde.
6: Avec Nostalgie.

جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر.

شويه هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: تفاحتان
1: تفاحتان
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتان
1: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك
2: شو يا جار بلدية الريس عم تشتغل بشفافيه
3: ابو جاد عطول مبيضه
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر
4: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان حنين على الأسطورة إذاعة

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما تتواصل الاتصالات لثني وزير الطاقة جو الصدي عن اعتكافه وحضوره الجلسة. وبحسب المعطيات المتداولة لا مؤشرات حتى الآن إلى مشاركته، في وقت بدأت مساعي رسمية لاحتواء تداعيات موقفه.
3: حتى الآن لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً تثبيت موعد جولة المفاوضات في تامبا بين 20 و22 تشرين الأول الحالي، لكن لبنان يكمل استعداداته للجولة، وزود الوفد العسكري بالتوجيهات المحددة خصوصاً لجهة المطالبة بانسحاب إسرائيلي من عدد من المناطق المحيطة بقلعة الشقيف، لا سيما منها تلة علي الطاهر.
2: طلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر اتخاذ إجراءات بحق بنك صادرات إيران في لبنان وصولاً إلى وقف عمله وسحب ترخيصه، ولم يصدر موقف لبناني رسمي، فيما أوضح مصدر أن سحب الترخيص من صلاحية مصرف لبنان.
3: وفي الشق الأمني عثر على عسكرياً مصاب بطلق ناري في الرأس أثناء تأديته خدمته داخل مبنى مجلس الخدمة المدنية في منطقة فيردان في بيروت، وتعمل الأجهزة المختصة على التحقيق في ملابسات الحادث.
2: فيما ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل أحد أعضاء بلدية جديدة القيطع في عكار، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنزل والسيارة من دون تسجيل إصابات بشرية.
3: وفي الصفحة الإقليمية أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بريطانيا لن تتخذ إجراءات بحق إسرائيل على خلفية قرار إغلاق قنصليتها في القدس، وأكد ساعر التوصل إلى تفاهم يقضي بمواصلة الحوار بين لندن وتل أبيب رغم الخلاف القائم حول الملف.
2: وكشف تحقيق لصحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تعديلات على وثائق رسمية مرتبطة بالتحذيرات التي سبقت هجوم 7 من تشرين الأول 2023. وبحسب التحقيق شملت التعديلات حذف فقرات وتغيير مضامين وردت في الوثائق الأصلية.
3: ومن جهة أخرى ردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعثر المفاوضات تحريف للحقائق. وأكدت الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء بالتوازي مع جهود لتعزيز أمن مضيق هرمز.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
5: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
4: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان، وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

عمود الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: عم تسمعوا جبل لبنان 87.7 اف ام، وبدنا ننتقل لكلمه لرئيس الوزراء نواف سلام اللي بده يتوجه فيها للبنانيين بهالوضع الراهن.
1: اليوم بدي احكي بموضوع شاغل بال كل عائله لبنانيه، كلفه المعيشه. بعرف قديش كان فاتوره اشتراك لمولد اسيا بالشهرين الماضيين، وبعرف شو يعني الواحد يوصل على محطه البنزين ويحسب بعبي السيارة أو بحط شوية لوفر حاجة تانية للبيت. وبعرف يعني الأهل يحسبوا حساب قصة المدرسة والنقل والكتب، وشو يعني المريض يتردد قبل ما يعمل فحص أو يشتري دواء لأنه مش عارف كيف بده يدفع، وشو يعني المعاش يخلص قبل آخر الشهر وتضل حاجة البيت ومصاريفه ناطرة. هيدا الضغط مش على العائلات الأكثر فقرا، هيدا الضغط عم بيطال الموظف والمتقاعد والعسكري والاستاذ وصاحب المصلحة الصغيرة، وكمان عم بيطال الناس اللي عم تشتغل وتتعب ومع هيك ما عم تقدر تلحق كلفة المعيشة. من حقكم تشكو، من حقكم تسألوا الحكومة شو عم تعمل، وشو ما رح أقول لحدا إنه معاناته بسيطة أو إنه المطلوب منه يتأقلم معه، أكيد لا ما حقول هيك. مسؤوليتنا نخفف هالأعباء ونحمي الناس من الاستغلال ونشتغل حتى يصير في فرق فعلي بحياتهم. لهيك إحنا بدي أحكي بوضوح بصراحة عن وضع الدولة المالي. أول وين عم تروح أموالها ومن وين عم نجيب إيراداتها؟ بدي أحكي عن الخطوات يلي عم نشتغل عليها لتخفيف العبء عن المواطنين. أولاً خليني صرحكم وضعنا المالي السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقق اقتصاد اللبناني نمو بنسبة 4.2%، كانت بداية تعافي وكان في فرصة نبني عليها، بس الحرب يلي انفرض علينا وقفت هالمسار ورجعنا لورا. والحقيقة أن الانكماش مقدر هالسنة ب 6.4%، وفوق هيدا اجت الأزمة الإقليمية وعمليا دوبلت أسعار النفط خاصة المازوت والبنزين طبعا، والشي بعد إغفال مضيق هرمز، وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، وانعكس هالشي كمان على كلفة الاستيراد والنقل والإنتاج، بالنهاية على الأسعار يلي عم ندفعها بلبنان بكل العالم. بس بالحقيقة يمكن كلفتها أكثر علينا نتيجة إنه منعتمد أكثر من غيرنا على الاستيراد والمأكولات للتياب للأدوية للأدوات الكهربائية. عم فسر هالواقع لأنه من حقكم تعرفوا، مش حتى أتنصل من مسؤوليتنا، لكن للحقيقة في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما منقبل نتهرب منها. من أول واجباتنا إنه ما نسمح لبعض أصحاب المولدات أو التجار أو المستوردين إنه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ووجعها عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو فرض بدلات إضافية. لهيك طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة طبعا ضمن قدراتهم الحالية، والتشدد بفرض الالتزام بالعدادات والتسعير الرسمية للمولدات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وحالتهم للقضاء لمحاسبتهم، وأي انخفاض كلفة الاستيراد أو النقل لازم ينكز على أسعار السلع والخدمات على أنواعها يلي بيدفعها المواطن. ما بصير الأسعار تطلع فوراً إنما الكلفة ما بتطلع، بتبقى مطرحها. من جهة تانية، برغم الواقع الصعب قدرنا نحسن الجباية لنزيد الإيرادات العامة ونوصل بحجم مشروع موازنة 2027 لحوالي 7 مليارات دولار، بعد ما كان حجم الموازنة بحدود 3 مليارات ونص لما تشكلت حكومتنا. هيدا تحسن مهم بقدرة الدولة على تمويل مشاريعها وخدماتها، بس ما بيعني انه صار عنا فائض كافي لتلبية كل حاجات المشروع على الناس. بس لازم نعرف ان رزق كبير من هالزيادة عم يروح لتصحيح الرواتب اللي خسرت قيمتها بداية من سنة 2019. والحقيقة انه الكلفة الاضافية للرواتب مشروع موازنة 2027 بتقارب مليار و200 مليون دولار. موظفي القطاع العام اكيد لهم حق، اكيد لهم حق يعيشوا بكرامة، والأهم أن الموظف والعسكري والأستاذ عم بقدموا خدمة عامة عم نستفيد منها جميعا، عم نستفيد منها كلنا، وما حدا منا بيرضى أنه يداوموا الموظفين ومعاشاتهم ما بتكفي حاجاتهم الأساسية. لهيك أقرينا 6 رواتب إضافية للعاملين بالقطاع العام والعسكريين، ورفعنا التعويضات العائلية، وسبق ورفعنا الحد الأدنى للأجور، وعدلنا بدل النقل اليومي حتى يواكب كلفة الوصول للشغل. ولازم نحافظ على التوازن، ما فينا نقر نفقات وما يكون لها تمويل وبعدين نرجع نحمل الناس ثمن بضرب الاستيراد النقدي لا سمح الله. وما بدنا نرجع نمول الإنفاق الجاري بالاستدانة وسلف الخزينة، ونكرر السياسات يلي دفع غيرنا اللبنانيين تمنها من مدخرات ومودائعهم بهدف حماية الاستقرار النقدي، يعني القوة الشرائية للناس. ما راح نصرف مصاري ما معنا إياها، وبنفس الوقت كل مبلغ نقدر نحصله لازم نحسن استخدامه ونوجهه للأولويات يلي بتهم الناس. لهيك هيدي الموازنة مش بس رواتب، بحسب الأرقام تقريبا 56% منها مخصص للإنفاق الاجتماعي. بدي أوضح شو يعني هالشي عمليا، وهيدا الموضوع التاني اللي بدي أحكي فيه. زدنا بالموازنة اللي أعديناها، وطبعاً بعد ما نقرد اللي أرسلت مجلس النواب، زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة حوالي 16% مقارنة بالسنة الحالية، الهدف نعزز قدرة الوزارة على تغطية الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية، ونخفف مبالغ يلي عم تضطر العائلات تدفعها من جيبتها. ورفعنا مساهمة الموازنة برنامج أمان لـ 70 مليون دولار، ومع التمويل المنتظر من البنك الدولي رح نزيد عدد المستفيدين خلال السنة الجاية يعني 2027 من تقريبا 100,000 عائلة اليوم لـ 150,000 عائلة. ورفضنا مشروع الموازنة 20 مليون دولار لبرنامج خاص لتمكين الاقتصادي. شو يعني؟ يعني لا تدريب مهني وتأهيل مساعدة لإشراء عدة أو تجهيزات إنتاج ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرف والمزارعين، لأنه العائلة لجين المساعدة اللي بتحتاجها اليوم بحاجة لفرص تقدر تعتمد فيها على حالها. هيدي اعتمادات للصحة للشؤون الاجتماعية، وفي كمان اعتمادات للأشغال وصيانة الطرق والخدمات العامة. بتصور الناس بلشت تشوف نتائج شغل وزارة الأشغال العامة والنقل مختلف المناطق، من تعبيد الطرق، تأهيلها، ترميم السور، كل المناطق. وبدي أقولها وضوح، موازنات هالوزارات لكل اللبنانيين، خدمات وزارة الصحة، مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج دعم المزارعين، وزارة الزراعة، هي لكل مستحق من دون تمييز. وعيب نحكي حكي طائفة أو مناطقة موضوع موازنات الصحة والشؤون الاجتماعية وحتى الزراعة، هيدا حق المواطن شو ما كانت طائفته وأي شو ما كانت منطقته أو انتمائه السياسي. نمرة ثلاثة، بدي بوضوح قول شو عم نعمل بالضرائب والجباية لتمويه الخدمات. خيارنا الأساسي هو تحسين الجباية ومواجهة التهرب، مش تحميل الناس ضرائب جديدة. مشروع موازنة 2027 ما استحدثنا ولا ضريبة جديدة مهما تم ترويجه من شائعات وأكاذيب، والأسف هي كتيرة. صحيح عدلنا بعض رسوم يلي كانت بعد محسوبة على أسعار صرف قديمة، وهيدا شيء طبيعي ومطلوب. أما قلنا استحدثت رسوم، نعم استحدثنا رسمي جديد. شو هي؟ هي بطال اليخوت والطائرات الخاصة، والطبيعي أن يكون عليها رسوم مناسبة. حدا ضدها؟ ما لازم نخلط بين هالتعديلات وبين زيادة الأعباء على العائلات المحدودة الدخل. والأهم أنه عم نشتغل على تحصيل أموال مستحقة أيضا للدولة، يعني للمواطن. موضوع الضريبة على شو اسمها التفئة، القيمة المضافة مثلا، بلشنا بملاحق الشركات المتهربة. وزارة المالية وجهت انذارات ل 107 شركات بمستحقات بحوالي 36 مليون دولار، وفي ملفات إضافية قيد المتابعة بوزارة المالية مقدرة ب 200

وما فينا نبقى انه يبقى هالمبلغ عند الشركات يلي ما دفعته، بينما مستشفى، مدرسة والإدارة بحاجة لتمويل. وبالنسبة لضريبة أرباح الشركات، قررنا نبلش بالشركات الكبيرة. في 64 شركة منها ملفاتها قيد الدرج والتدقيق، وزارة المالية والإدارة مزعة حسب العمل بهالقطاعات المختلفة. هلا في عنا موضوع الجمارك، يعني تضاعفت الإيرادات بعد تحسن التحصيل بالسنة الماضية، وعم نوسع نحن الرقابة والمكننة بالجمارك، ونشتغل على تعزيز الرابطة الجمركية وتطويع عناصر جديدة فيها. مش صحيح ابدا انه الدولة عم تروح على اصحاب الدخل المحدود، هيدي خبرية ما لها اساس، وانه عم نترك الكبار. هيدي ملفات مش صغيرة اللي حكيت فيها، واساسية وعم نتبعها. وين اللي بعده بيسألنا عن الإصلاح؟ وين الإصلاح؟ شو عملتوا؟ هيدي نماذج عنه. ليش ما نعمل؟ بالسنوات الماضية هيدا مش موضوعنا اليوم. المهم نحن بلشنا فيه. وبلف الكسرات والمقاليه. قلت وكررت. بعتنا سندات التحصيل بمئات ملايين الدولارات. صحيح. ما تحصيت بعد، لأنه أصحابها قرروا يراجعوا القضاء، ولكن نحن واثقين من صحة طلباتنا، ونحن بدورنا رح نتابعها بالقضاء. أما بالنسبة للأملاك البحرية يلي كتار عم بيطالبونا فيها وكأنه نحن ما عملنا شيء، بالحقيقة مش صحيح. نحن كلفنا الجيش يكلف مسحة، ليه؟ حتى نحدث عددها وحجمها. وهذا بيكفي. نحن عم نقوم بإعادة تقييم المستحقات عليها لنطالب فيها بحسب قيمتها الفعلية اليوم. نحن ماضيين بهالمسار، بس كمان بدي يكون صريح، هالأموال مش كلها رح تدخل الخزينة بكرة، بس كونوا أكيدين انه ما رح نتخلى عن حق للدولة يلي هو حق للمواطن، ولكن بنفس الوقت ما حنوعد الناس بانفاق اموال بعدنا ما حصلناها. بالاخير بدي احكي عن خطوات اضافية يلي عم نشتغل عليها لتخفيف كلفة المعيشة. بالكهرباء عم نشغل حكومة، وتحديدا مع وزارة الطاقة ووزارة المال، للوصول لحلول مستدامة بتعالج أصل المشكلة. عم نعمل عزيت التغذية، وبنفس الوقت عم نشتغل على الحلول بتوفر على المواطن أو اللي ممكن توفر على المدى المتوسط. وبالأسابيع المقبلة رح نعلن عن تفاصيل أوضح بهالموضوع. بالنقل، تعرف أخرينا مشروع قانون لتمويل دعم السائقين العموميين، السائقين العموميين المستحقين يعني، وأحلناه لمجلس النواب. الدعم متفق عليه هو حوالي 12 مليون ليرة بالشهر لمدة 3 شهور، مقابل التزام بالتعرف الرسمية حتى نساعد السائق يتحمل كلفة المحروقات من جهة، ومن جهة تانية نحمي الراكب من زيادة كلفة تنقله. والأهم بدي أنا اليوم قدامكم عن 3 مبادرات عملية عم نشتغل على تنفيذها. الأولى هي خطة متكاملة ومتطورة للنقل العام بين المناطق وداخل المدن الكبرى، تتضمن أكثر من هلا كمرحلة أولى بداية 250 باص جديد، حتى يصير في عنا خيار جديد، خيار

0: وأقل كلفة للناس بتنقلاتهم اليومية، وهيدا غير تأثيرها على جيبة الناس. هيك خطة بتخفف كمان ازدحام السير، وحيعلن عنا تفصيلا الأسبوع المقبل معالي وزير الأشغال والنقل من السرايا إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع المقبل. الموضوع الثاني، قروض الطاقة الشمسية. خصصنا اعتمادات مثل ما تعوا بالخصوص للمؤسسة العامة للإسكان مشروع موازنة 2027 حتى توفر قروض للعائلات لشراء أنظمة طاقة شمسية وتخفيف اعتمادها على المولدات وتخفيض فاتورتها الشهرية. ولكن اليوم كنا عم نبحث مع معالي وزير المالية بإمكانية زيادتها للقروض هيدي، ونبحثها اليوم مجلس الوزراء، وهيدي مبادرة من معالي وزير المالية. نمرة ثلاثة، مسألة القروض السكنية. حنرجع نفتح الباب لتقدر المؤسسة العامة للإسكان تمنح قروض سكنية جديدة للعائلات المحدودة الدخل. بعرف قديش تملك البيت صار صعب خصوصا عند الشباب. أنا مدرك تماما إنه الناس تعبت من الوعود، ما بدها وعود بقى، ما حق كنت تعبت من الوعود. ولهيك ما راح أقول أنا اليوم إنه كل شيء راح يتغير، وأكيد مش بين ليلة وضحاها، بس أكيد مش راح نخلي الوضع يبقى مثل ما هو. راح نكمل بحماية الناس بالاستغلال والعمل على تمويل خطوات يلي بتخفف عنهم وبتساعدهم يشتغلوا وينجوا بكرامة، وراح نتابع تحصيل كل حقوق الدولة لأنه هيدي حقوق المواطنين، وراح تابع أنا شخصيا تنفيذ كل هالخطوات حتى تبلشوا كلكم تتلمسوا الفرق بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. أقل إيمان لكم، هيدي مسؤوليتنا وهيدا التزامي تجاهكم، وشكرا.
1: كنتوا مع كلمة رئيس الوزراء نواف سلام يلي توجه فيها لللبنانيين بهالوضع الاقتصادي الراهن. فيكن تابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة برامج جبل لبنان، وهالكلمة بيناقشها الزميل ريكاردو جلهوب بخمسة على خمسة. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة لبرامج جبل لبنان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30. اي اي اي اي اي اي اي اي اي كوم جلام.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر. سبيس

0: وسهلا بكل متابعي برنامج سبيس اكس عبر اذاعه جبل لبنان. من صنعاء الى بغداد ومن طهران الى الضاحيه الجنوبيه، هل بدات ساعه سقوط اذرع ايران؟ الحوثيون تحت الضغط، الفصائل العراقيه امام استحقاقات صعبه، وحزب الله يواجه السؤال الاصعب، ماذا سيفعل بسلاحه؟ فهل اتخذ القرار بقصقصة أجنحة إيران في المنطقة؟ وهل تتخلى طهران عن ميليشياتها لإنقاذ نفسها؟ وفي لبنان، هل نحن أمام هدوء ما قبل العاصفة؟ دولة عاجزة عن تنفيذ قراراتها، وحزب الله متمسك بسلاحه، فيما اللبناني يدفع فاتورة الحرب والغلاء والضرائب والانهيار. هل بدأ زمن الميليشيات الإيرانية بالأفول؟ أم أن المنطقة تستعد لحرب أكبر؟ نسأل ضيفنا الدكتور علي خليفة عن كل هالمقاربة اللي حكيناها. أهلا وسهلا دكتور علي خليفة.
1: تحياتي سي جورج، تحية موصولة لكل متابعي جبل لبنان.
0: شكرا لك. السؤال الأول، بمحور أول نحكي فيه عن الحرب ضد إيران وميليشياتها، نبدأ بما يحصل في اليمن، لأنه بتعرف هذا الموضوع فارض نفسه اليوم. هل اتخذ القرار لإنهاء وضعية الحوثيين برأيك؟
1: يعني وضعية الحوثيين باليمن وآخر التطورات يلي حاملتها الأخبار من هنيك هي جزء من مشهد عام وصفته على كل حال بمقدمتك، إلى علاقة بصفحة طويت وصفحة جديدة لشرق أوسط جديد لمستقبل أفضل في المنطقة عم ينرسم. وبالتالي القرار اتخذ بقلب هيدي الصفحة، القرار اتخذ بقصقصة أجنحة إيران العسكرية بالمنطقة، والأمور تباعا.
0: دكتور، هل استقبل إيران بذلك أو هل ستتخلى بسهولة عن أذرعها العسكرية؟
1: هون إذا عم نجزئ هيدا السؤال الكبير لأسئلة صغيرة، الولايات المتحدة الأمريكية ماضية برسم معالم شرق أوسط جديد. كل المؤشرات أيضاً في المنطقة تذهب باتجاه أنه هيدا السيناريو عم يتطبق.
0: واضح.
1: تغيير النظام بسوريا، كل شيء عم بصير حتى بالعراق. ويعني وجهة الدولة العراقية الرسمية بشكل كتير واضح وصريح تجاه الميليشيات الإيرانية، الحشد الشعبي وغيرها وملحقاته، كل اللي عم بصير بالحوثي وكل اللي صار بحزب الله. إذا عم نركب موزاييك هالمشهد واضح إنه اللي عم يتبدى فيه رايحين على محل آخر. بس في سؤال كمان يتفرع من السؤال الكبير، الولايات المتحدة بدها، إيران بدها؟ أكيد لا،
0: أكيد
1: متمسكة
0: طبعاً
1: بهيدي الأذرع. ليه استاذ جورج؟ لأن هيدي الأذرع بتسمح لإيران تعمل حروب استباقية على شاطئ المتوسط، على مضيق باب المندب، تحرك كل من بالنفوذ يخضع لها لحتى ما تجيب الحرب لعندها، لحتى ما تفوت النار إلى داخل إيران وداخل طهران. بس انقلب السحر على الساحر، وهذا يؤشر في مكان ما إلى جدية السيناريو البديل. الحرب التي سعت إيران إلى اتقائها دخلت إلى بيتها وأصبحت في طهران، اغتيل كل قادة النظام السياسيين والأمنيين، صف أول صف ثاني.
0: من يحكم إيران اليوم؟ من يحكمها؟
1: إيه حلوة السؤال. يعني إذا الرئيس الأمريكي عم يطرح، حقيقة معناها أنه ما بقى في من النظام الإيراني. يعني أنت بتتخيل نظام حكم زعيمه ورمزه مش قادر أنه يبين؟
0: صحيح.
1: يعني لأي درك وصل النظام الإيراني نتيجة أنه مش معروف من يأخذ قمرة القيادة فيه؟ وعلى كل حال السؤال في إيران يطرح أيضا في لبنان، وتحديدا على ميليشيا حزب الله، من يأمر عناصر حزب الله اليوم؟
0: أليس الحرس الثوري الإيراني؟
1: شفنا الحرس الثوري. يعني قبل كان في عندك مجلس جهادي استاذ جورج مشكل وعندك مجلس سياسي
0: طيب.
1: المجلس الجهادي حكما بتنظيم حزب الله بميليشيا حزب الله فرع الحدث الثوري الإيراني في لبنان، لأن أنا ما بعتبره تنظيم سياسي لبناني
0: نعم.
1: طالما بالمجلس الجهادي عندك 4-5 من الحدث الثوري الإيراني
0: نعم.
1: اليوم أصبحوا هول 4-5 كل حزب الله والقرارات بتجي مباشرة
0: معلبة وجاهزة.
1: إيه بس تعرف نعم. يعني حي الله مين عنده رتبة عسكرية بالحرس الثوري أخذ الملف تبع حزب الله بيأمر الجماعة ضايعين هون يعني الأوامر اللي بتجي من إيران بنفذها عناصر الحرس الثوري هون ما في خيط رابط يجمعها ما في توجه واضح. شفنا شو صار بعلي الطاهر، شفنا قبله بس رموا 6 صواريخ جماعة حزب الله والأبواق بحزب الله ما كانوا عارفين شو كان عم بصير بالميدان بالمنطقة. إذن في حال تخبط نتيجة الضربات القاسمة التي تلقتها إيران وتلقاها حزب الله، ونحن في مرحلة فيها كتير التباس، مرحلة النهايات استيجارج يلي ما بتخلص بشكل قاطع وجذري بس بتعس لتوصل ل نهايتها الوشيكة ونهايتها الأكيدة.
0: دكتور علي، بس ملاحظ أنه كل زراع عسكرية، كل ميليشيا لإيران ببلد عم بيتعامل معها بشكل معين بشكل مختلف. يعني الحوثيين هناك عملية عسكرية انطلقت من خلال الحكومة اليمنية، القوات المسلحة اليمنية بدعم سعودي. في العراق هناك حوار ومفاوضات حتى الآن، ثلاثة فصائل تقريبا اقتنعت بتسليم سلاحها وبقي فصيلان ما زالت المفاوضات جارية. في لبنان يبدو أن هذا الملف يعني تتسلمه إسرائيل، تقوم به إسرائيل يعني بقوتها العسكرية ضد حزب الله، ويرفض حزب الله الخضوع للدولة اللبنانية ويفضل أن يقتله الإسرائيلي، وهنا المفارقة. وحماس طبعا إسرائيل تتولاها، يعني عم نشوف طرق مختلفة. شو يعني هيدي طريقة متبعة، استراتيجية متبعة من الولايات المتحدة إنه كل دولة تعمل اللازم كما يجب لإنهاء هذه الأسرع؟
1: أنا أنظر بشكل إنه هيدي استراتيجية مقنعة وحتمية تجاه المشروع يلي كان يربط هالأجنحة الأربعة استيجار. هول الأربعة كانوا مربوطين تحت أي مظلة؟ تحت مظلة وحدة الساحات.
0: صحيح.
1: وحدة الساحات هو مشروع النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يهدف إلى تناغم بالعمل بين هالأذرع الأربعة يلي ذكرتها، وأنه يكونوا جاهزين يتحركوا بشكل متناسق. إذا أنت استراتيجياً بس بدك ترد عليهم، بدك تعامل كل وحدة بطريقة لحتى صحيح. تكسر هذا المشروع
0: صحيح.
1: ما بدك تاخدهم كلهم قطعة وحدة. إذا أخدتهم كلهم قطعة وحدة يعني عم بتنفذ استراتيجيا ما طمحت إليه خريطة نفوذ إيران في المنطقة ومشروعها المتمثل وحدة الساحات. أنت بتجي بتاخدهم بالمفرق وبالتالي استراتيجيا عم بتسجل خطوة بمرمى الخصم مشروعه معيد موجود، وعم بتعالجه بشكل موضعي في كل مكان تبعا للظروف والمقتضيات لكل بلد، وتبعا لقدرات أيضا كل بلد على المساهمة في هذا الأمر. كان حاسم توجه الآلة العسكرية الإسرائيلية بغزة وأنهت المهمة. في لبنان أيضا تطلع إسرائيل من وراء الاستهدافات اللي عم بتقوم فيها بدور أساسي نتيجة تقاعس السلطة في لبنان ومنطقة التباس، أكاد أقول ازدواجية، بين القرار السياسي ومن مطلوب منه تنفيذ هذا القرار السياسي.
0: هلا بنحكي عنه بالمحور الثاني رح نركز أكثر عليه.
1: فكل ساحة عندها مقتضياتها عندها ظروفها، وبالمجمل إذا عم تطلع استراتيجيا لكل المشهد هذا بمثابة الرد على المشروع الإيراني في المنطقة، إنك ضربته وعم بتعامله بالمفرق بدل ما يكون موحد من خلال الساحات الأربعة.
0: بيستطردني دكتور علي سؤال، هل تعتقد أن الحد ستستكمل ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟ وما هي طبيعة هذه الحرب؟ كيف ستكون هذه المرة؟ يعني الجولة الثالثة بما نعنيه، يعني هل ستكون مشاركة إسرائيل بها أو فقط ضربات أمريكية كبيرة وقوية؟
1: شوف سي جورج بالمبدأ الحرب جولات، وبالتالي في فترات مستقطعة بين هذه الجولات. كل المؤشرات، قراءات البيانات السياسية الصادرة، وأيضا الدراسات التي يعني تنجزها مراكز الأبحاث الخارجية، كلها تذهب في سبيل أنه هيدي الحرب بعد ما خلصت وبعد ما وصلت لنتيجتها، خلصت جولة، جولتين، ثلاثة، وفي فترات مستقطعة أحياناً هي استراحة محاربين، أحياناً هي وقت مستقطع لتمرير انتخابات نصفية كما في إسرائيل، كما في أمريكا، أو انتخابات برلمانية كما في إسرائيل. طب بعطيك مؤشر، قطع الحربية الأمريكية لا تزال موجودة بالمنطقة، وهيدي مش لأنه والله رحنا على مرحلة أخرى أو طوينا صفحة الحرب، هيدا كله إذا عم نجمع هالخيوط مع بعضها، شو عم بصير أيضا على الساحات الأربعة حيث نشطت أذرعة إيران العسكرية، وكل ساحة عم تتعاطى مع ما يقوم فيها بوسائل وبأدوات مناسبة، وبالتالي هيدي كلها بتاخدنا لاستنتاج واحد، أنه هيدي الحرب بعد ما خلصت، جولاتها ستستكمل بعد الفترات المستقطعة، ورايحين حقيقة لحسم في هذا الاتجاه، والعبور إلى مشهد مختلف لمستقبل هذه المنطقة، وصفحة جديدة تفتح وصفحة قديمة تغلق.
0: طيب هلأ متوقف مع سؤال للصديقة كارمن، إذا معنا على الهواء مباشرة، كارمن الراسي، تفضلي صديقتنا كارمن، الهواء لإليك. عم تسمعينا صديقتنا كارمن؟ عم تسمعينا؟ طيب نحن بنكفي شوي بعد دكتور علي بهذا الموضوع بالذات، تنسأل عن توقيت متى يعني أمتين ممكن ترجع تستقبل هالضربات، ممكن نهاية السنة أو يعني كانون الأول، تشرين الثاني، في توقيت لقلب برأيك أو ما بنعرف؟
1: شوف في مؤشرات أساسية العلاقة بالانتخابات النصفية الأمريكية، يعني قبلها لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية والمنطقة العسكرية المسؤولة عن العمليات في المنطقة ستذهب باتجاه تسخين الجبهة أو عودة الاستهدافات كما كانت، بدأت تتقطع مرحلة إلى علاقة بمقتضيات سياسية وبتمرير الانتخابات النصفية، كذلك الأمر متزامن مع الانتخابات البرلمانية بإسرائيل، وبالتالي هيدا الوضع ما بيحمل أنك تروح على مواجهات مع ما يستتبعه من ردود، سواء على تل أبيب أو على المصالح والقواعد الأمريكية أو على المناطق اللي استهدفتها إيران بالخليج العربي.
0: نعم دكتور علي، بقية المفارقة أو يلي ما عم يفكروا فيه جماعة الممانعة أني همهم أنه يتغير نتنياهو، بس يمكن مش عارفين أنه أيزنكوت يلي ممكن المرشح الآخر إذا إجا يكون بذات نفس المهمة اللي عم يعملها نتنياهو، يعني ما حيتغير تتغير استراتيجية إسرائيل بتغير الرؤوس فيها، صحيح؟
1: تعرف في مشهد بالفعل يدعو إلى الغثيان بهيدا الفريق، أنه بينتظروا أي مؤشر أو أي حبل خلاص أو يمدن بشوية أكسجين، من وين؟ من ديمقراطية الانتخابات الإسرائيلية، يعني في حال خسر نتنياهو وتقدم غريمه واستلم صدة الرئاسة، هيدا منه انتصار، يعني أنت ما كسرت نتنياهو كممانعة أو كفريق حزب الله أو كإيران، يعني أنت صار أقصى طموحك أنك تحاول تفتش، أنك تحاول تحفر بالديمقراطية الإسرائيلية لحتى تشوف إذا هي بتمدك بأكسجين
0: واضح
1: بتنفش في ريش مشروع حزب الله بالمنطقة
0: لهون
1: إيران لهون هالدرك،
0: لهون وصل ضعف بالممانعة
1: والإفلاس، وبالفعل تغطية السماوات بالأبوات مثل ما بيقولوا، وصلوا الجماعة لمحل يعني صار احتلال الجنوب، كنت عم بسمع من فترة مين عم يحكي انه تدمر 50 ضيعة، خليهم يصيروا 100 ضيعة، يعني شوف طبيعة الخطاب
0: صحيح
1: والعقل
0: مؤسف
1: اللي
0: مؤسف.
1: تغييب العقل يلي يستند عليه مشروع الممانعة حقيقة.
0: دكتور علي متوقف مع صديقتنا كارمن بسؤال لحضرتك بموضوع هيدا المحور أكيد. تفضلي صديقتنا كارمن، حضرتك على الهواء. عم تسمعينا صديقتنا كارمن؟ عم تسمعينا؟ طيب، لكن خلينا نكفي بالمحور الثاني دكتور علي عن سلاح كمان حزب الله بلبنان وهالإشكالية الكبيرة، ومنه إشكالية ومشكلة كبيرة يعني. إلى أي مدى يرتبط يعني ما يحصل في اليمن بلبنان؟ أي مثل ما ذكرنا على صعيد قصقصة جوانح الأذرع العسكرية في المنطقة، يعني برأيك كلها مرتبطة ببعضها، ولبنان حزب الله خصوصا مرتبط بهذا الموضوع، يعني ما في أمل لحزب الله أنه يبقي على سلاحه. ليش بعده متعنت وما عم بيقدر يقرأ هالتغييرات الاستراتيجية الكبيرة؟ وهل هو ضغط إيراني بالإكمال على آخر عنصر من حزب الله مثلا؟
1: شوف، رأس الأفعى لنفهم مشروع الممانعة في المنطقة هو إيران. وشو عم بصير هلأ بالعلاقات البينية بين اليمن ولبنان، هذا كله بنقدر نفهمه تحت مظلة وحدة السيحات. بالسابق إيه، راحوا عناصر حزب الله دربوا وتدربوا باليمن، وحتى اليوم في مقاتلين من اليمن بيستدعون للجنوب اللبناني للأسف. وبالتالي هيدا التخبط هو تحت عنوان وحدة الساحات، هيدا الاستباحة لحدودنا السياسية تحت عنوان هذا المشروع الهدام الإيراني اللي اسمه وحدة الساحات. هلأ هذا السلاح عند حزب الله، الشقفة الثانية من سؤالك، ليه ما بيسلموه بيقتنعوا ما بيقتنعوا؟ لا يا سي جورج، ما في عقل سياسي داخل تنظيم حزب الله، ما في شيء قائم بذاته عند حزب الله. لنفهم حزب الله هو امتداد للحرس الثوري الإيراني في المنطقة. يعني في ناس ضيع وقت كتير وكان بدهم يلبنوا حزب الله، خي هو منه تنظيم عسكري، منه مافيا نشأت بلبنان وبدها تقايد سلاحها بامتيازات. مش هيك أبدا الفكرة. الجماعة كل النظام السياسي اللبناني ما بيعني لهم. الفكر العقائدي يلي قايم عليه حزب الله هو ولاية الفقيه، أي نائب الإمام يلي وحده عنده الحكم الشرعي. بالنسبة لحزب الله الدولة الشرعية مش الدولة اللي بيحكمها رئيس جمهورية أو مدنيين،
0: ولي الفقيه
1: اللي بيحكمها إيه، بس مين الولي الفقيه؟ نائب الإمام بالحق، ليظهر هذا الإمام يلي هو صاحب الزمان يلي هو الإمام المادي. يعني كل فكره، كل الصيغة، كل الفورميل يلي قايم عليها فكره السياسي غير منسجمة مع الفكر السياسي لنشوء الدول الوطنية. هو لا يعتقد أن الدول الوطنية شرعية، هو لا يعتقد أن مجلس الوزراء ومجلس النواب شرعي، لذلك بتلاقيهم بعارضوا الحكومة بس ما بيسقطوها. ليه؟ لأنه عم يبتزوا، عم بياخدوا امتيازات، خدمات وزارة الصحة، وزارة العمل، عم بيسخروها، حلفائهم بوزارة المالية بيسخروا لهم مقدرات الدولة، هيك بيتعاطوا مع الدولة. مش إنه جزء منها، لا، عم يوضعوا مقدرات الدولة لخدمة مشروعهم، وهذه الدولة غير شرعية بالنسبة لهم. من هو الشرعي؟ دولة الولي الفقيه، إلى أن يصبح لبنان جزء أساسي من هذه الولاية الممتدة. لهيك ما في قرار عند حزب الله، القرار بيطلع من إيران وهو بنفذ. هو لا يملك حتى ما يفعله بسلاحه وما يمكن أن يقرره فيه. جماعة ما بيعرفوا، جماعة بينتظروا تكليف استيجار. التكليف بيقول لهم شو يعملوا، كبوا حالكم على الموت، بيروحوا بيموتوا، ما بيسألوا.
0: طيب دكتور علي، متوقف شوي مع بريك، ورجع نستكمل المحور الثاني.
2: سبيس اكس على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان سبيس اكس على جبل لبنان
7: نستكمل حوارنا مع الدكتور علي خليفي ومنتلقى اتصال من صديقتنا كارمن تفضلي صديقتنا كارمن أهلا وسهلا فيك صديقتنا كارمن معنا أنت على الهواء طيب منكفي بسؤال دكتور علي
3: نعم
7: برأيك بلبنان ما في وضع خاص يعني إذا عم نحكي عن نزع سلاح حزب الله أو حصر السلاح بتحكي الحكومة أو ممثلين الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة إنه ممكن ينفجر صراع أهلي مثل ما بيهدد الحزب بنتلقى الاتصال هلأ من صديقتنا كارمن تفضلي تحط دكتور علي بس معروف
8: بونجور رفيق جورج
7: أهلين أهلا وسهلا
8: تفضل تعذبت شوي بالكونكشن يمكن
7: بسيطة هيدا لبنان هيدا لبنان تفضلي
8: بالنسبة لمحور الحرب على إيران أنا عندي سؤال ما بعرف خطر ببالي يمكن ما خطر ببال حدا
7: نعم تفضلي
8: بس هو هل إعلان الشرع عن استعداده لمساعدة السعوديين والتحالف بحربهم ضد الحوثيين عبر إرسال جنوده يعني إلى اليمن هو إشارة لإمكانية تدخل سوري بالقضاء على حزب الله بلبنان
7: شكرا على سؤالك صديقتنا كارمن وبنسمع الدكتور علي أكيد تفضل
3: تحياتي لكارمن وكنا عم نقول إنه هذه الحرب جولات وهذه الحرب لم تنتهي بما يعني أن تطورات الحرب نعم مفتوحة على سيناريوهات كالتي ذكرتها كارمن
7: نعم.
3: بمكان ما فينا نشوف فاعلين جديد بهيدي الحرب وإذا عم نلاحظ هي حرب ممتدة على أكثر من جبهة
7: نعم.
3: وجولاتها متعددة ولم تنتهي بعد نعم أتوقع أنه يكون في تطورات مقبلة لهذه الحرب وبتعرفي يعني السياسة كالطبيعة كلاهما يأبيان الفراغ إذا بالساحة اليمنية كان في استجلاب لتدخل خارجي في تحالف وتضافر لجهود سعودية سورية أيضا بلبنان قد يكون هناك استجلاب لتدخل خارجي ليش اليوم مين عم يشتغل بوجه حزب الله؟ الاستهدافات الإسرائيلية بالجنوب ونحن عم نتفرج خلينا نوصف الواقع كما هو بالحقيقة هيدا الواقع مرشح أنه يزيد منسوب وهامش الفراغ فيه ويستجلب تدخل عوامل خارجية سيما إذا اطلعنا على مثلا نهاية فترة اليونيفيل
7: بآخر
3: الجنوب وبالتالي بمكان ما مين بده يحل محله الجيش موجود هذيك مرة شفنا الجيش رايح على النبطية وعملنا احتفالية بالموضوع وبدنا الجيش يعم كل المناطق اللبنانية. بس مش هون السؤال استاذ جورج، سؤال الجيش موجود بأي مهام؟ إذا الجيش موجود وما معه أمر عمليات إنه يفوت يفتش المستودعات، يوقف المسلحين، يحيلهم على الجهات القضائية المختصة، ومش يتوقفوا ويطلعوا بعشرين دولار لأنه مصادرين أسلحة.
7: صار هالموضوع،
3: صارت إنه عشرين دولار بتدفعها بيطلع مسلح بيكون مهرب RPG أو B7 وطالع يحارب بالجنوب. لا لا، في هون مشكلة، في فراغ حقيقة مؤذي، لأنه يستجلب تدخل العوامل الخارجية. لا شك الدولة ضعيفة، هناك ازدواجية في القرار، هناك دولة عميقة لا تأتمر بالدولة الحقيقية، المؤسسات الأمنية بمكان، والغطاء السياسي والسلطة السياسية بمكان آخر، علماً أنه الدستور بيقلك أنه هذه المؤسسات العسكرية
7: تأتمر
3: بالسلطة السياسية، بس عم نلاقي توجهين مختلفين وبأكثر من محل.
7: دكتور علي، كلامك بيخليني روح لسؤال اللي كنت عم بطرحه عليك قبل مداخلة كارمن، أنه للبنان وضع خاص، وفي الرؤساء يعني يتكلمون وكأنها فوبيا بأن إذا يعني حاول الجيش اللبناني حصر سلاح حزب الله سينفجر الصراع الأهلي كما يهدد الحزب. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟
3: أنا ضد هالسردية بشكل تام، وهي تخدم مشروع حزب الله وتساعده على تقطيع الوقت. حقيقة بانتظار شيء ما قد يحصل، أو نحن على الحقيقة هذا الانتظار هو تمديد لمعاناتنا ولمأساتنا بوجود حزب الله. لا، مش حرب أهلية إذا واجهت مسلحين، مش حرب أهلية إذا الجيش اللبناني راح بقوة الشرعية استجاج ليبسط سيادة الدولة بالقوة. بالقوة بتشتغل الدول حقيقة. سؤال، كيف بتواجه الدول العصابات المسلحة والخارجة على القانون؟ بتقعد معها على طاولة مثل هاي وبتفاوضها وبتطيب لها خاطرة؟
7: مستحيل.
3: وبتدور زوايا مع العصابات والمافيات والميليشيات
7: هناك هيبة
3: عن الشرعية يعني،
7: هناك هيبة للدولة
3: طبعا يعني. الحكم غيبي أكيد. وهيدي الهيبة بدها تنفرض بواسطة القوى الشرعية. العلوم السياسية أعطت الدول الحق في احتكار استخدام العنف.
7: صحيح.
3: أي أن هذا العنف المربوط بالسلاح وبالقوى المسلحة شرعيته الأخلاقية موجودة بحكم أنه تحت سقف المصلحة العامة والأمن الوطني اللي بتمثلها الدولة والقوى الشرعية. بهالشغلة ما في تنازل، بهالشغلة ما ممكن يكون في عندك ازدواجية. هلأ شو بيعملوا؟ بيروحوا على سيناريوهات تانية لحتى يخبوا هذا العجز أو عدم الإرادة بمواجهة مشروع حزب الله. بيقولوا لك فتنة. لا، ما في فتنة إذا بتواجه مشروع حزب الله بقوة الشرعية. وخلي شيعي لبناني، خلي حدا من ابن الجنوب يقدر يغطي مشروع حزب الله إذا حزب الله قرر يوجه بندقيته باتجاه الجيش. آخر ورقة التين تسقط.
7: هذه فوبيا
3: تماما، وهيدا يخدم مشروع حزب الله وما بيخدم حقيقة مشروع الدولة، لا بل يطيل أمد معاناتنا. لأنه يبقينا في منطقة المراوحة. طيب. والالتباس وعدم الحزم.
7: دكتور علي، هل فشل اتفاق الإطار برأيك؟
3: كلا، بشكل كتير واضح وصريح. لأنه اتفاق الإطار هو خطوة أولى مبدئية تضع إطار لي، هو من اسمه تضع إطار لحل الأمور القائمة وحال الحرب بين لبنان وإسرائيل.
7: واضح.
3: اتفاق الإطار يأخذ خيار استراتيجي له علاقة أنه لبنان رح يفاوض لأول مرة بشكل مباشر عن نفسه وبنفسه إسرائيل، وصولا إلى إنهاء هذا الصراع القائم، هذا الصراع بلا أي أفق يلي ما بقي حدا غير ما بل إيده فيه بالمنطقة على حساب اللبنانيين. يعني أنا بس بدي أفهم، هذا الصراع مع إسرائيل شو جيب للبنان؟ شو جيب للأمن الوطني اللبناني؟ كيف نصرة غزة ورمي أبناء الجنوب في التهلكة؟ أي معيارية أخلاقية تسمح أنك أنت تضحي بأهلك وبناسك وببلدك لتنصر
7: أول مرة
3: ما وراء البحار،
7: أول مرة تتنصر غزة، تاني مرة لانتقاما
3: للخامنئي.
7: نعم،
3: يعني كارثة عم بتصير بهيدا الاتجاه. ونحن شو عم نقول؟ نعم. العقلانية السياسية تروح على المفاوضات، آخر إن شاء الله تنهي الصراع مع إسرائيل.
7: نعم.
3: تعمل اتفاقية سلام مع إسرائيل تحفظ فيها بلدك،
7: يعني
3: تسترجع فيها أراضيك.
7: دكتور علي، هل ترى أن يعني الخيار المفاوضات هو خيار سليم مع إسرائيل؟
3: 100%.
7: بس ولكن يعني حزب الله فرغوا من مضمونه، والتدابير الإجرائية التي ممكن أن تحصل، يعني هل الجولة المقبلة كمان لزوم ما لا يلزم؟ يعني
3: لا لا، لا خلينا نقول
7: نعم.
3: حزب الله ما بتنتظر منه أنه يجي يساعدك لإتمام المفاوضات.
7: نعم.
3: لأنه فكرة المفاوضات الوصول إلى السلام هيدا نقيض الحرب الدائمة يلي هي فكرة حزب الله. فكرة حزب الله الحرب الدائمة. بعد ما صار تحرير العام 2000 صار بده يصلي بالقدس، صار بده ينصر غزة، بده يثأر للخامنئي، أي أن هذه الحرب ستستمر بشكل دائم. وبالتالي حزب الله مش من مصلحته تنجح المفاوضات. شفت ليه عم بدعي أنا لاتفاقية سلام وتتوقع اليوم قبل بكرة ويبادر لبنان بكل ما أوتي في سبيل إنجاز هذا الاتفاق؟ والخطوة الأولى هيدي واحدة من إنجازات العهد على كل حال،
7: صحيح
3: إنه راح حزم
7: أخذ
3: بهذا الاتجاه رغم الملاحظات اللي عنا إياها لاحقاً.
7: صحيح.
3: على الأداء، بس هيدا يسجل للعهد
7: طبعاً.
3: الذهاب إلى المفاوضات المباشرة وصولاً إلى اتفاقية سلام، بس هيدا الانتيدوت لفورمول حزب الله، وبالتالي حزب الله رح ينترك على الكوع.
7: نعم.
3: على المفرق.
7: نعم.
3: رح يحط العصي بدويليب المفاوضات.
7: نعم.
3: هون
7: نعم.
3: نحن لازم ننتبه، وهيدا الشقفة الثانية من إجابتي على سؤالك ستيش جورج.
7: نعم.
3: إنه المفاوضات مسار وبالتالي طويلة، ايه طويلة. مثل ما الحرب فيها جولات، المفاوضات كمان فيها جولات.
7: واضح.
3: وبالتالي رايحين من محل لمحل، في عندك مفاوضات سياسية، في عندك أبعاد أمنية اجتماعية اقتصادية بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ونحن لازم نروح عليها كلها وصولا إلى سلام مستدام ننجزه في سبيل مصلحة لبنان.
7: نعم.
3: أولاً وأخيراً.
7: نعم. طيب نتلقى اتصال هلأ من صديقنا نجيب بدران، ما بعرف إذا معنا على الهواء أو ما الحقيقة معنا على الهواء. طيب من كفة دكتور علي بالمحور التالت، وبنحكي فيه عن المعارضة الشيعية. حضرتك تنتمي إلى الطائفة الشيعية الكريمة، هل برأيك بعد بيتحمل المواطن الجنوبي المزيد من النزوح؟ نعرف كيف هو الوضع، مأساوي، بعد بيتحمل نزوح؟
3: يعني للأسف وصلنا لمحل يفوق الوصف فيما يخص ما حل بالطائفة الشيعية. على امتداد تاريخ السياسي والاجتماعي أستاذ جورج، تعرضت الطائفة الشيعية لنكبات مثل كتير أقليات دينية في هذا الشرق التعيس.
7: صحيح.
3: نكبة الجزار قبل نكبة المماليك، وكلها نتيجة أحياناً، مثلاً نكبة الجزار، نكبة المماليك كانت إلى علاقة بالصراعات الدينية وباضطهاد الحق في أن يكون لإلك قناعات تختلف عن السواد الأعظم طبعاً. للمحيط. ولكن في كان خيار خاطئ للقادة السياسيين أيام الجزار، ناصروا الشيعة بوقتها من يناصب العداء للجزار، ودفعوا حقه تهجير وقتل. بس شو ما كانت هيدي اللي بنوصفها بكتب التاريخ المأساة التي حلت بوقتها، من شيء قدام اللي حل اليوم بالطائفة الشيعية.
7: نعم.
3: نتيجة الخيارات القاطئة للثنائي الشيعي.
7: نعم.
3: تسألني عن المعارضة، ايه نحن نعارض من داخل الطائفة الشيعية هذه الخيارات للثنائي الشيعي يلي شفنا لوين وصلت.
7: نعم.
3: استيجاج.
7: نعم.
3: وصلت لأسوأ النكبات.
7: صحيح.
3: يلي عم بتحل بالطائفة الشيعية على امتداد تاريخ السياسي.
7: نعم.
3: ولا يزال اليوم غير قادرين على إخراج هذه الطائفة من عنق الزجاجة.
7: واضح.
3: لا حزب الله قادر بسبب ارتباطه بحزب الله، ولا الرئيس بري مبادر، لأنه الأدوار المطلوبة في سبيل إنقاذ الطائفة الشيعية لا الرئيس نبيه بري معه خبر فيها، ولا قادر أنه يخطي صوب مستقبل السلام.
7: طيب.
3: في المنطقة.
7: نعم.
3: يصالح الشيعة مع مشروع السلام والتنمية، ويعبر بهذه الطائفة من صفحة الصراعات التي لا تنتهي.
7: نعم.
3: إلى مستقبل السلام المستدام.
7: دكتور علي خليفي، رح نتوقف هلأ بسؤال مع صديقنا جريس أسيس كمان. تفضل صديقنا جريس، أنت تمانع على الهواء؟ صديقنا جريس تفضل.
5: لك مواقف كتير ومشرفة، ونهارك نهار مبارك لجميع المستمعين.
7: أهلا فيك صديقنا جريس.
5: هون عندي سؤال للمعارضين لبيئة الثنائي من الطائفة الشيعية، للأسف نحكي طائفيا بهالموضوع، واللي عم بيشتغلوا ببيئة معادية بشكل فظيع، فما هي الرسالة التي توجهونها لداخل بيئتكم وأيضا للشركاء الآخرين الذين ينظرون بكثير من الحذر والريبة لمستقبل وجودهم في هذا الوطن؟ وكيف يستطيع هذا المعارض المواجهة في ظل الأيديولوجيا الفكرية الدينية بوجود حزب الله وسلاحه داخل البيئة؟ وألف شكر وبحيي الجميع.
7: شكرا صديقنا جريس، ممنونك. شكرا. تفضل دكتور علي.
3: إيه شكرا للسؤال جريس. وحقيقة يعني داخل الطائفة الشيعية رسالتنا إنه يخلصوا من مشروع حزب الله، يقوموا على مشروع حزب الله قبل ما يقضي حزب الله على ما تبقى من هذه الطائفة ومقدراتها وأرزاق الناس. يعني حقيقة كل هذا النزوح أرقام مهولة، كل هذا الموت المجاني، ومش بس بحرب المساندة وقبل المشاغلة وبعد الثأر، روح على الحرب السورية، 5-6 آلاف شيعي اللي ماتوا بسوريا من شان شو؟ مشان يطلع نعيم قاسم بعدين ويقول ما عنده مانع يقعد مع أحمد الشرع،
7: وما نشحب بحماية النظام لأنه النظام راح، يعني اللي كانوا بيدافعوا عنه النظام
3: راح بضهرهم 6 آلاف شخص. صحيح. يعني هون في للحقيقة يعني استرخاص لحياة الناس ولدماء الجنوبيين والشيعة تحديدا، كرمال هيك المسؤولية الأخلاقية على السياسيين ومن هم في سدة المسؤولية اليوم في هذه الطائفة كبيرة جدا، ومحاسبتهم لازم تتم داخل الطائفة الشيعية. إنما كل مكونات المجتمع اللبناني معنية بمواجهة مشروع حزب الله
7: طبعا، لا يواجه بس الشيعية،
3: وهذا اللي عم نقوله بشكل أساسي. يعني مشروع حزب الله بس يفتح الحرب، مش بس الشيعة اللي عم يدفعوا الثمن، وإن كانوا عم يدفعوا الثمن الأغلى. لبنان كله معطل.
7: صحيح.
3: وبالتالي في عنا مسؤولية وطنية تجاه كل المكونات اللبنانية لمواجهة مشروع حزب الله يلي هو ينافي العقد الاجتماعي اللبناني، والتحرك بوجهه تقتضي من باقي المكونات والمسؤولين عن المشروع مشاريع السياسية فيها أنه نفكر استراتيجياً، مش بالحسابات الصغيرة تبع الانتخابات ولا تبع الحقائب ولا الحسابات اللي بنعملها يمكن استاذ جورج بكل المجتمعات الديمقراطية لنعمل منافسة هيك سياسية طبيعية بين الأحزاب والقيادات والزعامات. بس احنا اليوم بلحظة تاريخية مفصلية شفنا أن الطائفة الشيعية أطبق على خناقة فصيل هالقد وحشي هالقد سيء جلب كل هذه الويلات. ما بيسوى نقول للشيعة دبروا راسكم وخلصوا لحالكم من هذا المشروع. قصدي نحن كمعارضين عم نعمل اللي منقدر عليه، سواء بالانتخابات، أنا ترشحت عام 2022 واجهت كل العنف الانتخابي من جماعة حزب الله بوقت ما كان حدا يطلع صوته.
7: صحيح.
3: بوجه حزب الله. صحيح. ويطلع أمينه العام يلي تحت الله بشوي بالنسبة لمؤيديه، ويرمي العالم بشتى الموبقات والانتهامات والاغتيالات المعنوية وصولا إلى التصفية الجسدية.
7: دكتور
3: بس كلنا معنيين بالمواجهة.
7: طيب. بس قبل ما أفوت بريك عندي سؤال صغير بدي جواب دغري سريع عليه. كم نسبة نمو المعارضة لحزب الله ضمن البيئة الشيعية؟
3: أنا بقول لك نسبة التململ الكبير اليوم يلي عم شوفها ما بمشي بولا محل بالجنوب بضيعتي بين أهلي وناسي إلا ما بسمع هذا التململ الكبير تجاه حزب الله. هذه المأساة يلي حلت بالجنوبيين عم بيكون في تجاهها بالفعل وعي بدأ يتنامى داخل الطائفة الشيعية، وهذا المطلوب.
7: هل هناك 40% يعني من نسبة معارضة ضمن الطائفة؟
3: شوف عم بلمسها، بالأيام الأخيرة مثلا تواصلي مع الناس بالجنوب وعلى التليفون وببيروت، يعني ما لقيت حدا غير ما عم يشكي، غير ما عم بيسب، غير ما عم بيتجاه مشروع حزب الله والمحل اللي أخذنا عليه. الفرق إن أنا بطلع معك على المنبر وبحكي على الهواء، والناس بلشت تعبر بشكل كتير ملحوظ. يعني هي أول مرة بقولها نتيجة إحساسي ومعاينتي لأوضاع الجنوب، وصلوا لمحل يعني خلص ما بقى الاستمرار مع هذا المشروع قائم.
7: طيب منتوقف مع بريك ومجع منكمل الحلقة.
6: سبيس اكس على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

0: بين حركة أمل وحزب الله. شوف، اليوم المقبل على الطائفة الشيعية لا شك كل معالمه عم تتشكل هلأ اليوم، وبالتالي في سقوط لرموز كبيرة، في مقاس كبيرة حلت على هذه الطائفة، كلها بدها ترجع تعيد تشكيل ذاتها. وما تتفاجأ أستاذ جورج، قبل ما يسقط بشار الأسد كان أكثر من 90% من الشعب السوري ينتخبوا. سقط بشار الأسد ما عاد التقى حدا يمشي وراه. صحيح. الشعوب والرأي العام، الماس بهالرأي العام، تاخد وقت لحتى تعبر عن نفسها نتيجة كل الظروف. بس منقدر نقيسها، يكون عنا مقياس استشعار مثل اللي حكيتك عنه من شوي، انه التململ صار عم يمتد كبير وبينطر فرصة خارجية للتعبير عن نفسه. ايه داخل حركة امل في حركات، مش حركة امل وحدة، حركات امل. في منا ودائع لحزب الله داخل حركة أمل، في منا غير راضي عن سياسة الرئيس نبيه بري بإلحاق أجنته بإيران وبحزب الله في المنطقة، في مشاريع صغيرة متحاربة، في ناس بيعكسوا خطابنا على كل حال داخل حركة أمل وبيتواصلوا معي وبمكان ما جذور حركة أمل،
1: مروحة مروحة كبيرة عند حركة أمل، يعني إيه مروحة تمتد من الخطاب اللبناني إلى خطاب مؤيد لحزب الله.
0: صحيح.
1: أو ودائع مثل ما ذكرت حضرتك.
0: صحيح. بس ما في عندها تكليف شرعي. بس برأيي يعني صناعة القرار السياسي داخل حركة أمل كتير صعبة بآلياتها التنفيذية، لهيك مستقبل الطائفة الشيعية لا يمكن أن يؤتمن لحركة أمل وحدها. وبالتالي هيدا الرمز مع الرئيس نبيه بري، بعد الرئيس نبيه بري رح تروح الطائفة لتعدد بالمرجعيات. حزب الله مشروعه وصل لحائط مسدود. اليوم تستحق الطائفة الشيعية أن نقدم لها البديل، وبالنسبة لي البديل هو سردية مختلفة. ما بدي لا حرب ولا كربلاء ولا وصولا إلى الصراعات التي لا تنتهي. بدي تنمية، بدي اقتصاد، بدي مشروع سلام في المنطقة، وما بدي أعيد اختراع المشروع السياسي لمجتمعي. بد الدولة وشرعيتها في الدولة المدنية، أي مصالحة الشيعة مع الحداثة، مع الليبرالية، مع فكرة السلام في المنطقة. ونحن اللي من نعكس هالأفكار داخل الطائفة الشيعية عم نسعى لتقديم هذا البديل في مشروعنا السياسي.
1: دكتور خليفي، هلأ كمان نستقبل مداخلة أو سؤال من صديقنا جريس أسيس كمان. تفضل صديقنا جريس، احنا معك.
2: ايه عالشمع عالشمع.
1: تفضل تفضل.
2: اوكي. انا هون عندي السؤال كمان، هل دعم وجود الدولة اللبنانية ككيان كامل متكامل، هل بيتيح لكم الفرصة انه تكونوا وتقولوا على راس السطح بالحماية الكاملة لكم لأريحية العمل السياسي بقلب، يعني هون عم نرجع نكون بين هلالين، الطائفة الشيعية للخروج من المأزق يلي وضعوكم فيه؟ لبنان أولا، لبنان أولا، لبنان أولا، على ثلاث مرات عم بقولها. هل إنه رح نقدر نوصل وشايفين إنه قادرين نوصل لهالمرحلة؟
1: شكرا شكرا صديقنا جريس. تفضل دكتور علي.
0: مهم سؤال جريس. بتتخيل يا جريس قاعد أنا وياك على الطاولة، أو اتنين قاعدين على الطاولة، واحد منهم حاطت سلاحه على الطاولة وعم بيعمل حوار معك. هيدا ما بتعود بتسميه حوار، هيدا بتسميه إملاء، يعني نوع من الانصياق لرغبة من يحتكر العنف ويفرض رأيه عليك. نحن هيدا الحالة جربناها بانتخابات 2022 لما كنا عم نواجه مرشحين وراهم عناصر مسلحة أستاذ جورج، ينزلوا على أقلام الاقتراع، تنقلب أقلام الاقتراع إلى مناطق ساقطة عسكريا بيد المسلحين المحسوبين على الثنائي.
1: خطير جدا.
0: يعني على الأرض بيمنعوك تعمل مهرجان انتخابي، بيمنعوك تنتقد السيد حسن نصر الله بوقتها، أو تنتقد الرئيس نبيه بري، أو حتى تتجرأ أو تسول لك نفسك إنك تقول في لائحة تالتة يا خيي بدنا نعرضها على المجموعة غير لوائح حزب الله وحركة أمل. هذا الحق الديمقراطي بمتطلباته الأدنى للمنافسة بالانتخابات.

0: كانت موجودة بالجنوب. لذلك نقول، وهون عم نشوف هلأ عم بحاول الرئيس نبيه بري يطلع ما تبقى من أرانب، إنه والله خلونا نناقش بمشروع قانون انتخابات. لا، الانتخابات منا أولوية، السلاح هو الأولوية. صح، بالنسبة صحيح. لي وأنا كابن الجنوب ما بعمل انتخابات، ما بدي أعمل انتخابات إذا ما انحلت مسألة السلاح. طبعا. لأن حدا منكم بغير طوائف أو بغير مناطق بلبنان، بغير دوائر، مجرب يعمل انتخابات مع تنظيم مسلح، يا أخي لا تستوي الأمور.
1: الشيعة أكثر متضررين من هيدا.
0: طبعا نعم. وبالتالي هيدا السلاح معك حق، قبل ما يكون شرط إسرائيلي ومطلب مجتمع دولي وكل هالخبريات، هو أبناء الطائفة الشيعية من مصلحتهم يخلصوا من هذا السلاح.
1: واضح.
0: ليقدروا يعبروا عن نفسهم.
1: طيب
0: هيدي الناس اللي عم تتململ. نعم. تقدر تقول بلا ما يكون في وهج السلاح فوق راسها بقلم. نعم. الاقتراح هي شو بدها.
1: دكتور علي الوقت عم بيغدرنا، أنا بس بدي أخذ كلمة صغيرة من خطورة مدارس المهدي قبل ما يعني أدخل بالمحور الرابع عن الأزمة المعيشية. كلمة صغيرة عن مدارس المهدي، قديش هي خطرة بتوازي خطورة السلاح؟
0: لا، من اليوم ورايح، من بعد الدراسات والأبحاث وكل الحكي اللي عم نحكيه عن مؤسسات حزب الله، هذه ليست مدارس أستاذ جورج. مدارس المهدي ومدارس المسمات مدارس المهدي ومدارس المصطفى هي معتقلات تخرج كل من يتدربون على نوعين من السلاح.
1: نعم.
0: السلاح بمعنى المباشر بمخيمات، كشافة المهدي بيعملها للأطفال ما دون 18 سنة بإشراف عناصر من حزب الله.
1: نعم.
0: والسلاح الأخطر حزير شو هو؟ هو الإيديولوجيا يلي عم تتغلغل بعقول هؤلاء الناشئة، ولاقن فيه مش للدولة، للولي الفقيه. عناصر الثقافة فيه كلها عنف وتطرف. وأبناء الشيعة في لبنان الذين يتعلمون في مدارس المهدي والمصطفى يدرسون كما يدرس أبناء الثورة الإسلامية في إيران في مدارس المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وبيصبحوا مثل عناصر البسيج والحرس الثوري الإيراني.
1: والدولة اللبنانية غائبة عن الموضوع،
0: غائبة تماما. وزارة التربية ما بتعمل شيء تجاه هذا الأمر. لبل بدي أقول لك بعد أخطر من هيك، حزب الله متغلغل داخل المدرسة الرسمية إنه الأساتذة اللي بعدهم ليربوا على عقيدة الولي الفقيه بحصص التربية الإسلامية بمدارسه، كمان على عين الدولة عم يبعتهم على المدارس الرسمية، وعم يرغم مدراء المدارس يلي خاض على نفوذه أنه يعلموا التربية الإسلامية وفقاً لعقيدة الولي الفقيه.
1: حلو كتير.
0: أي أنه بهالنتيجة حزب الله مش بس من خلال مدارسه عم يغسل دماغ أبناء الطائفة الشيعية، عم بيتغلغل داخل المدرسة الرسمية التابعة للدولة على عيون وزارة التربية، ودون أن تقوم هذه الوزارة بأدنى متطلباتها لوقف هذا العمل
1: على خطورة الموضوع. ولكن مضطر انتقل للمحور الرابع، الأزمة المعيشية، ورح أدخل بسؤال. هل تعتقد أن ارتفاع سعر صفيحة البنزين عالمياً وانعكاسه لبنانيا سيفجر الشارع؟
0: شو خطر؟ يعني لما تكون يعني عناصر الدولة هي الدفاع، الأمن، الاقتصاد، المجتمع. يعني الاقتصاد ما ممكن يكون بمعزل عما تقوم به الدول في مجتمعاتها. وبالتالي الفشل اللي عم بتشوفه بمعالجة القضايا العسكرية والأمنية أيضا عم بجر نفسه على الاقتصاد. يعني انت قريت موازنة استاذ جورج طلعتها وزارة المالية تتخطى حسابات الجباية والمصروف؟
1: نعم.
0: يعني مثل حسابات دكانة.
1: نعم.
0: ما في فكرة اقتصادية وراء
1: خلاقة.
0: ميزانية
1: ما في فكرة خلاقة.
0: شو بدك تعمل؟ كيف بدك تحسن؟ نعم. الانتاج؟
1: نعم.
0: كيف بدك تروح لمعالجة الهدر بالميزانية؟ فبتلاقي كلها رايحة على السلة يلي عم يصرفها المواطن العادي.
1: نعم.
0: أو على الضرائب الهائلة التي تأكل كل شيء بما فيها يعني سعر صفيحة البنزين مقارنة.
1: نعم.
0: مع اللي موجود عالميا.
1: نعم.
0: يعني فيها الأد سوء إدارة بالاقتصاد وبإعداد الموازنات العامة.
1: حاول وزير الطاقة أنه يقترح إلغاء يعني أو إرجاع
0: طلع الفيتو من وزارة المالية يعني.
1: نعم طلع فيتو من وزارة المالية، هيدي مقصودة كأنه إنه ما بدهم أول شيء وزير الطاقة حقيقية إنجاز، وبدهم يخلوا هالأعباء على المواطن.
0: هيدا درس بالمستقبل لما تعطوا وزارة المالية لنفس الفريق يلي مش عم يستعملها إلا ليكون فيتو حقيقةً. هون عم بوجه كلامي لا يلي شكلوا الحكومة ووافقوا على تشكيل الحكومة بهيدا الاتجاه. يا عمي عم بتكون وزارة المالية فيتو، عم بتكون حجر عثرة، عم بتكون فخ لا يخلي مشروع حزب الله مستمر بالمنطقة ويغطي على كل ما يقوم به. بس كمان هون من على منبرك بدعي لمحاسبة الوزراء، بدعي كتلة القوات، كتلة الأحزاب اللي عم كمان تشتكي ومع حق من هذه الإدارة المتعثرة لشؤون الدولة، يتحاسبوا الوزراء يلي فيه تقصير بحقهم. يعني يتقدم استجواب بحق وزارة المالية، وزير المالية بمجلس النواب. نعم. شو عم بيعمل بهيدا الاتجاه؟
1: واضح. طيب نتلقى اتصال من صديقتنا كارمن بهيدا الموضوع يلي هو الأزمة المعيشية والكهرباء وهالأمور. تفضلي صديقتنا كارمن. دكتور علي بتفضل.
2: ميرسي يا رفيق جورج.
1: اهلا وسهلا
2: استاذ علي. انا سؤالي عن الوضع المعيشي بلبنان اللي هو كتير مزري. نحن عم نمر بازمه اقتصاديه وماليه تصنف بين الأسوأ عالميا. هذه ضربت اسس الاستقرار المعيشي والاجتماعي. هلا مع تداعيات الازمه بمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالمياً، هل السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الاقتصاد اللبناني المنهار قادر أنه يتحمل بعد صدمات إضافية؟ وهل الإجراءات الحكومية قادرة أنه تمنع الاتساع الفجوي بين كلفة المعيشة ودخل اللبنانيين، خصوصاً أنه عم نشوف أنه كل هالإجراءات اللي عم تخدها الحكومة هي ظرفية تنفيعية استنسابية؟ هذا هو سؤال.
1: شكراً
2: يعني
1: شكراً صديقتنا كارمن. شكراً. تفضل دكتور علي.
0: شكراً كارمن على السؤال. الاقتصاد اللبناني اقتصاد صغير، مشاكل الاقتصاد اللبناني كبيرة جداً، معالجة الحكومة للمشاكل الاقتصادية قاصرة ومقصرة ودون المستوى المطلوب على صعيد الميزانية العامة للدولة. بس جوابي مفتاحه سياسي. دائما الاقتصاد استاذ جورج مفتاحه السياسة، والاقتصاد هو سياسة بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: وبالتالي إذا ما أحسننا معالجة الملف العسكري والأمني
1: المركزي الأساسي اللي هو سلاح حزب
0: واللي هو مفتاح الانفراج المالي اليوم، يعني عم نعيش تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة أنه في شح بالتدفقات المالية ما عم بمر مليم للدولة اللبنانية أنها تقدر تنعش فيها الاقتصاد أو أنها تعمل تنمية. واضح. وكل ما يستجلب. طيب. هذا الأمر ليه؟ نتيجة التعثر في معالجة الملف الأمني. إذن مفتاح الاقتصاد هو السياسة،
1: سياسة.
0: والنجاح في معالجة ملف حزب الله.
1: نعم. هل حضرتك مع خطوة وزير الطاقة بالاعتكاف نظرا إلى عدم تنفيذ المطالب أو مطالبه من قبل الحكومة والدولة؟
0: لحالة لا، لأنه لازم تستكمل بعمل نيابي. يعني كتلة النواب تقدر تطرح تسأل وزارة المالية، تعمل له مساءلة استجواب وصولا لطرح الثقة أيضا بوزير المالية. يعني بمحل معين خلص الأمور ما بقى فيها تكمل هيك، تنوضع الأمور أمام مسؤولياتها. إيه تستكمل بعمل برلماني بمحاسبة للحكومة أو حتى إيه الخروج من هذه الحكومة وصولا إلى حكومة يعني حقيقة.
1: هل مسموح بذلك دوليا؟
0: ليك يعني الحكومة تعثرت بكذا محل، وفينا نطلب حكومة مع سقف انتظارات أعلى، مع حسم في الملفات يلي كانت قائمة، لازم نعرف شيء إنه عقارب الساعة ما بقى بترجع لورا، يعني جماعة الممانعة ما بقى فيهم يفرضوا الحكومة اللي هن بدهم إياها. إيه بس مقابيلة ما بنمشي معهم بكل التبادلات النفعية اللي طارحينها على الطاولة ليبتزوا فيها لحتى ما نقرب على سلاح حزب الله. أعطونا كل شيء فيه تعيينات بالدولة العميقة بالأمن وبالقضاء وبالتربية، لا، هيدي اللعبة لازم توقف ولازم تستقبل في سبيل إنجاز
1: دكتور
0: ما هو
1: علي.
0: مطلوب.
1: نعم، سؤال أخير، هل ستترشح للانتخابات النيابية المقبلة؟
0: بعد بكير، لأنه حقيقة نحن منخرطين بالشأن السياسي وباقين في خدمة مجتمعنا. نعم. الانتخابات النيابية هي محطة من عملنا السياسي، منشوف ظروفه لنقرر وين وكيف وبأي طريقة.
1: نعم، مؤسس حركة التحرر، أنا بدي أشكرك على
0: وقتك. شكراً على استضافتك سي جورج.
1: شكراً، الله يخليك.
3: سبيس إكس على جبل لبنان. العفو العام، عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
4: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بل

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبوري
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبوري
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تحية لكل اللي عم يسمعوا غني وخبرية على جبل لبنان، هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. اليوم حلقتنا كتير شعرية وأدبية، فيقال إنه الكلمة إذا انكتبت عاشت بكتاب، بس إذا تلحنت ولدت من جديد بذاكرة الناس. بغنية وخبرية اليوم مش حنحكي عن أغاني تجارية تصدرت قوائم الأكثر استماعاً، بل رح نسمع القصيدة لما تتحول لغنية ونتعرف على حكاية كلمات شعرية صارت جزء من تاريخ الغنية العربية. ومثل العادة ورا كل غنية في دايماً خبرية تستاهل تنقال. منبلش مع فيروز وأعطي النهاية وغني. شو خبرية هالغنية؟ هالغنية من كلمات جبران خليل جبران من قصيدة المواكب، وكتير غنت السيدة فيروز لجبران، غنت المحبة، سكن الليل، الأرض لكم، ويا بني أمي. أعطيني الناية وغني غنتها سنة 1964 بمهرجان الأرز، لحن نجيب حنكش، وقام بتوزيع الموسيقى الأخوين الرحباني، ويقال أنه لحن هالأغنية مقتبس عن غنية روسية. نسمع بغنية وخبرية أعطيني الناية وغني ومنكفي حلقتنا.

عم نسمع أعطني الناية وغني لجبران خليل جبران اللي غنتها السيدة فيروز، وبدنا نحكي عن أغنية أحبيني لنزار قباني اللي غناها كاظم الساهر. كاظم الساهر غنى كتير أغاني لنزار قباني، يعني ثلاث أرباع أرشيفه. غنى هل عندك شك، إلى تلميذة، زيدين عشقا، دلع النساء وغيره نكتار. أحبيني بالذات هي من كلمات نزار وألحان كاظم الساهر، هي من القصيدة القصيدة المتوحشة، واللافت أنه الغنية مش نقل حرفة كاملة القصيدة، بل أنه اختار قاظم مقاطع من النص الأصلي ورتبها بطريقة بتخدم البناء الغنائي. هالغنية صدرت سنة 2004 ضمن ألبوم اسمه إلى تلميذة، وتصورت كليب من إخراج حسين دعيبس، ومثلت معه بوقتها الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك. بوقتها مشاهدهم لقاظم وحنان ما التقوا، يعني كل واحد صور مشاهده لحال، هني ما التقوا شخصيا مع بعض. وبيحكي الكليب عن وجع العراق بوقت قصة حبهم، ووقت وجع العراق بأزمته سنة 2004. نسمع سوا كاظم الساهر بغنية خبرية على شبه لبنان.

عم نسمع أحبيني لقادم الساهر بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد بجابر. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4، وبينما أنه الحلقة اليوم عن قصائد مغنات، ما معقول ما نحكي عن الأطلال لأم كلثوم. الأطلال لأم كلثوم هي واحدة من أشهر وأخلد روائع كوكب الشرق. أم كلثوم من كلمات الدكتور إبراهيم ناجي، ألحان رياض الصنباطي، وغنيت لأول مرة على مسرح سينما قصر النيل بالقاهرة ب7 نيسان 1966. هالغنية في كتير حوالي أخبار، فهو تعطل خروج الغنية لمدة 4 سنوات بسبب اختلاف وجهات النظر بين أم كلثوم والملحن رياض الصنباطي حول قفلة أحد الكوبليات واللي بتقله لا تقل شأنا فإن الحظ شاءه. ووفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية، فكان الدكتور إبراهيم ناجي الشاعر بيروح لفيلا أم كلثوم بحي الزمالك وبيعرض عليها قصائده، وحاول إقناعها بغناء الأطلال، بس اندلاع ثورة يوليو بسنة 1952 عطل مشروع هالقصيدة لتغنيها أم كلثوم بعد رحيله بسنوات. بتقول حفيدة الشاعر لصحيفة الأهرام إنه أم كلثوم كانت تقول لناجي أنت شعرك ما يتغناش يا ناجي، فكانت قصيدة الأطلال 134 بيت وما بتصلح للغناء، لذلك كان لابد من تدخل الشاعر أحمد رامي ليصنع أيقونة الأطلال مثل ما غنتها أم كلثوم مثل ما بنعرفها. وعلى فكرة استعانت أم كلثوم بأحمد رامي ليبدل بعض كلمات القصيدة مثل أولى يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، وبالأصل هي كانت يا فؤادي رحم الله الهوى، وأيضا اختار 7 أبيات من قصيدة الوداع لناجي بدءا من بيت هرق الحب وسكارة مثلنا اللي كلنا بنعرفه حتى وإذا الأحباب كل في طريق. وبسهرة تلفزيونية سألت المذيعة الفنانة زوزو ماضي إذا كان ناجي كتب قصيدة الأطلال، فردت ماضي بأنه الأطلال مش أروع ما كتب ناجي، بس أم كلثوم هي اللي ساعدت بالتعريف عنه وقدمته للجمهور. وبتقول ماضي أنه خبري مهضومة عن دكتور إبراهيم ناجي عن الشاعر أنه كان يكتب أبيات شعره بوصفات طبية. منسمع الأطلال لأم كلثوم ومن كفي غنية وخبرية عجب لبنان.

عم تسمعوا الأطلال بصوت أم كلثوم بغنية وخبرية على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. تحية لك اللي عم يسمعونا من سياراتهم من أبليكيشن جبل لبنان على اللايف ستريمينج. وبما أنه حلقتنا اليوم عن القصائد الشعرية للمغنات، حنحكي عن عذبيني لرامي عياش. عذبيني هالغنية صدرت هلأ من تموز 2026 من كلمات كاترين معوض، ألحان رامي عياش وتوزيع عمر صباغ. رامي رجع فيها للغناء الفصحى بهالغنية مع كليب بأجواء مستوحاة من السبعينات بإخراج فادي حداد، يلي بوقتها لوكو عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدين صار ترند الثمانينات. بدي أقول شيء عن كاترين معوض ورامي عياش. التعاون بيناتهم هو أول شيء تعاونوا من 14 سنة بغنية هيت كسرت الدنيا اسمها جبران، واللي حطت رامي عياش على خط موسيقى جديد. بدنا نسمع عذبيني لرامي عياش ونكفي حلقتنا.

0: غنية وخبرية بياخد بريك صغير وبيرجع ليحكي عن أحن ولا خبز أمي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: בדו דעי
1: מה בתוך
2: اجي تعمل انت وهيك ايش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع على العيون
2: صرت ولوي سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليك هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
5: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

غنية وخبرية رجع من البريك وحلقة اليوم عن القصائد الشعرية المغنات، وما معقول ما نحكي كمان عن مارسيل خليفة وأحنه إلى خبز أمي. هالأغنية هي من قصيدة أحنه إلى خبز أمي، هي بالأصل نص كتبه الشاعر الفلسطيني محمود درويش سنة 1965، لحنها وغناها مارسيل خليفة وأصدرها بألبوم اسمه عود من عاصفة سنة 1983. هالقصيدة انكتبت سنة 1965 وهو محمود كان بسجن الرملة بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي على خلفية إلقاء قصيدة شعرية. هالغنية على فكرة بتمثل كل حدا فقد ولدته أو صار بعيد عنا. منسمع سوا بغنية وخبرية عجب لبنان.

عم نسمع سوا مرسل خليفي وأحنه إلى خبز أمي هالغنية الرائعة. وهلأ مننتقل لا تشكل الناس لكريم العراقي. هالأغنية غنتها أصالة، أصالة اللي غنت أغضب لا تشكل الناس رفقاً اللي عم تضج على مواقع التواصل الاجتماعي، حلم عميق وهادي دمشق وغيره. أكيد لا تشكل الناس هي قصيدة كتبها الشاعر الراحل العراقي كريم العراقي، ولحن الموسيقار طلال، وغنتها أصالة ضمن ميني ألبوم صدر سنة 2022. وقالت أصالة بعد صدور هالألبوم إنه هالقصيدة تمنتها ونلتها، وكل كلمة فيها حكمة لشاعر غايب الرقة والجمال المبدع اللي صاغ مشاعرنا عبر سنين. وهزبها هو الكبير كريم العراقي، ولحنها أستاذ بالمقامات الشرقية وعاشق لهذا العالم البديع ومنقذ، وهو الدكتور طلال. لا تشكل الناس قصيدة أفتخر بأني من غناها. وقال كمان الراحل كريم العراقي أنه هالبيت كان يحفظه من طفولته عندما كان يكتبه أستاذه على اللوح: لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه. وعلى فكرة تم حذف أبيات من النص الأصلي عند تلحينة، ولأنه كان في فرق بين القصيدة الكاملة والنسخة اللي غنتها أصالة. منسمع لا تشكل الناس بصوت أصالة.

0: عم نسمع سوا أصالة ولا تشكل الناس، هالأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وبدنا نحكي بغنية وخبرية عن كل الأصايد. هالغنية لمروان خوري اللي صدرت سنة 2004، كانت الأغنية اللي حملت اسم ألبومه الثالث وساهمت بشكل كبير بانتشاره كمغني. هالغنية بتبلش ببيت شعر من كلمات وألحان مروان. هالغنية جمع مروان بهالغنية بين قصيدة من التراث العربي وغنية حب لبنانية حديثة، وكأنه القصيدة القديمة كملت حكية بصوت مروان. بنسمع المقطع الأول بكل الأصايد.
1: آه على قلب هواه محب

عم نسمع سوا كل القصايد بصوت الرائع مروان خوري ببرنامج غنية وخبرية يلي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 على جبل لبنان. بحلقتنا اليوم الشاعرية واللي كلها قصائد بدنا نحكي عن محمود درويش وكارول سميحة. سنة 2023 صدر ألبوم لكارول سميحة اسمه الألبوم الذهبي، بضم 12 قصيدة مغنات للشاعر محمود درويش. عمل ضجة مش طبيعية هذا الألبوم بسبب غنية اسمها ستنتهي الحرب، لأنه تم نسب هالقصيدة لمحمود درويش وهي مش لإله، لدرجة أنه مؤسسة محمود درويش أصدرت بيان استنكرت في اللي صار وقالت أنه أبيات هالقصيدة مأخوذين من مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت المؤسسة أنه في مقطع وحيد مجتزأ من القصيدة الأصلية وهي في مقطع اسمه وعادة في كفن وجرى تحريفه واستخدامه بالغنية، وبالنص الأصلي بيحكونا في بلادنا ويحكونا في شجن، هذا الفرق بس. على فكرة كارول سميحة مش أول مرة بتغني قصايد، فهي غنت قصيدة المطلقة من كلمات الشاعر اللبناني علي المولى بوقتها عملت ضجة مش طبيعية، لأنه بوقتها طلعت إشاعات إذا هي صار في طلاق بينه وبين زوجها الراحل. نسمع ستنتهي الحرب بصوت كارول سميحة بغنية وخبرية.

عم نسمع كارول سماحة وستنتهي الحرب وبدنا نحكي بغنية وخبرية عن إلى بيروت الأنثى. بعد ثورة تشرين 2019 وانفجار مرفق بيروت والانهيار الاقتصادي اكتار غنوا لأغاني لبيروت، بس نانسي تميزت جدا بهيدا الإصدار فغنت غنية اسمها إلى بيروت الأنثى. هالأغنية هي من قصيدة لنزار أباني بعنوان إلى بيروت الأنثى مع حبي. القصيدة الأصلية موجودة ضمن أعمال نزار الشعرية اللي هي لنزار أباني، وهي مؤلفة من 15 بيت بينما نانسي غنت منها 5 أبيات بس. هي من كلمات مثل ما قلنا الشاعر السوري الراحل نزار أباني، ألحان دكتور هشام بولوس، والكليب أخرجه سمير سرياني وكان مؤثر وموجع جدا لأنه بيوصف الوضع اللبناني. نسمع نانسي عجرم بغنية وخبرية عجب لبنان إلى بيروت الأنثى.

عم نسمع سوا نانسي عجرم وإلى بيروت الأنثى هالقصيدة الرائعة بصوت نانسي، وكمان حنضلنا بنفس الأجواء ونسمع حبيبتي لعبير نعمة. حبيبتي هي أغنية كمان لبيروت، هي لعبير نعمة، صدرت ب 13 نيسان 2026 بالحرب الماضية، وهي أغنية موجهة لبيروت، لكن بيروت بتنظر كأنها امرأة وحبيبة، فبتقلها أنت البيوت وأنت السفينة وأنت الفتاة وأنت المدينة. هالأغنية من كلمات ولحن وسام كيروز، وقالت عبير بحديث صحفي أنه هالغنية تشكلت فينا قبل ما تنكتب وتتغنى، هي مش عمل عن مرحلة ولا عن حدث، بس عمل عن علاقتنا بمكان بيتنفس بيحكي وبيبكي، وكل يوم بيخبرنا قصتنا نحنا وقصة وطننا لبنان. هالقصة فيها ألم ما بينتهي، بس فيها كمان حب ما بيخلص. منسمع حبيبتي بصوت عبير نعمة.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: يكون إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

غنية وخبرية رجع من البريك وحلقة اليوم عم نحكي عن القصائد والأشعار المغنى. تحكينا كتير عن نزار أباني، كريم العراقي، جبران خليل جبران، وهلأ حنحكي عن عبد الحليم حافظ وقارئة الفنجان. قارئة الفنجان بالأصل قصيدة كمالة نزار أباني، كتبها سنة 1973 وبعتها لعبد الحليم حافظ قبل نشرها بديوان. نزار شاف أنه نصها مختلف وجريء وكان بده يحولها عبد الحليم لغنية. عبد الحليم تحمس للنص بس اعترض على بعض الكلمات والأبيات وبلش يتواصل مع نزار لتعديلها. وبتقول المصادر أنه الاتصالات بينهم استمرت خلال وجود نزار بأكثر من بلد، لأنه عبد الحليم كان بده يعمل النص قابل للغناء من دون ما يفقد قوته الشعرية. قدم عبد الحليم لقارئة الفنجان للمرة الأولى بحفل نادي الترسانة الرياضي بالقاهرة ب 25 نيسان 1976 خلال احتفالات شم النسيم بمصر، وصارت هالغنية آخر غنية جديدة بقدمها على المسرح قبل وفاته بأدار 1977. هالغنية على فكرة من كلمات محمد الموجي، وانتشرت إشاعة أنه القصيدة مرتبطة بقصة حب عبد الحليم والراحلة سعاد حسني. منسمع قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ بغنية وخبرية عجبا لبنان.

الشعر بجري والمجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

0: من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور
1: حياتها. عم نسمع سوا عبد الحليم حافظ وقارئة الفنجان بغني وخبرية على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. وما معقول ما نحكي عن قصيدة كلمات للراحل نزار قباني واللي غنتها السيدة ماجدة الرومي. هالأغنية بالأصل قصيدة لنزار قباني من ديوان حبيبتي، وماجدة الرومي غنتها سنة 1991 ولحنها إحسان المنذر. اللافت إنه كلمات كانت جزء من ألبوم ماجدة اللي حمل الاسم نفسه سنة 1991، ومن الأعمال اللي كرست تعاونها مع نزار قباني. ماجدة مش بس غنت كلمات بالفصحى، غنت بيروت ست الدنيا مع جريدة وحبك جدا طوق الياسمين ووعدتك اللي لحنن قاضم الساهر، هو لآخر غنيتين. كلمات هالأغنية تعتبر كلاسيك لست ماجدة، وغنتها آخر مرة ببيروت من سنتين 2024 بحفلة بمهرجان أعياد بيروت. نسمع كلمات بصوت السيدة ماجدة الرومي.

0: عم نسمع سوا كلمات بصوت السيدة ماجدة الرومي، وبهالغنية بختم حلقة اليوم من غنية وخبرية اللي حكينا فيها عن قصائد وأشعار مغنات بأجمل الأصوات وأجمل الكلام. حكينا عن نزار أباني وبسام كيروز، جبران خليل جبران، مين بعد فيه كتار، وإبراهيم ناجي. نلتقى الخميس الجاي ب نفس التوقيت على الساعة 4 مع محمد جابر على جبل لبنان، وما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي جبل لبنان راديو. من هلا وقت بدي ودعكن وقلكن ما تنسوا ورك الغنية في دايما خبرية تستاهل تنقل. باي باي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 معي دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان. وبسدني رحب بهالحلقة بالنائبة بولا يعقوبيان، أهلا وسهلا فيك.
1: Thank you. شكرا ريكاردو.
0: ما اشتقت إلى أيام بولا الإعلامية يلي استضافت الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بالعام 2005؟
1: صار كتير ورانا الموضوع. عم تحكينا عم تردني 21 سنة لورا. لا اليوم الدور اللي عم بلعبه بالمجلس النيابي وبشغلي بحس انه ريوردينج اكتر، لانه كمان بشوف وين صارت للاسف مهنة اللي بحبها هالقد.
0: تراجعت؟
1: ايه للاسف كل شيء تراجع، كل شيء. نحن الانحطاط بيجي عام عادة، بس بمهنة الصحافة إيه أكيد لما بطل في إعلانات، سوق الإعلان هالقد صار ضيق، صار كله بيتكل على المال السياسي.
0: لما الإعلام يصير متكل على المال السياسي وفي هالقد هجوم لازع على بولا لما دخلت إلى البرلمان، بنلاحظ أنه إطلالاتك الإعلامية تراجعت نوعا ما. إيه؟ عبر بعض الوسائل الإعلامية التقليدية.
1: في التلفزيونات ما بطلع عليها أبدا بالمرة.
0: انت ما بتطلع او ممنوع؟
1: لا ما بيطلع، لا ما بيطلعوني، بالعكس انا اذا بيدعيني اليوم اي تلفزيون اي منبر اكيد انا شغلتي اطلع خاطب الناس، خبرهم شو عم بعمل، خبرهم اذا كنت وفيه للي وعدت فيه ولا لا. وكمان انا اكثر وحده لازم رد على كميه الهجوم اللي يوميا علي. لا في محلات ممنوع اطلع، يعني بلاك ليستد، وفي محلات بيطلعوني الصبح هيك شوي كل فتره وبس. ومثلكم انتو كتر خيركم، يعني بتستضيفوني بتعطوني مجال اني احكي. هلا في البعض بيقول انه فيها تدفع وتطلع بكتير محلات، صحيح، بس انه مني اخذي قرار اني بدي اقعد
0: تدفع مصاري لحتى تحكي.
1: ما بدي
0: شيء اللي بيشبه المواطن،
1: هيدا شيء ما بدي اياه ومني قبلنته وعم بنتقد اللي عم بيعملوه. وقررت انه انا اعمل بلاتفورم مطرح ما فعلا يعني حس حالي قصص ما بتطلع على الإعلام، أخبار ما بيغطيها حدا، ما حدا بجيب سيرتها. قررت أنه لازم يكون في عندي كوميونيكيشن أون بمحل ما، وكمان للناس يكون عندها خيارات، مش أنه شو بيقرروا يسمعونا في مصدر واحد بيسكر البلد وبس بنسمعه لقلو.
0: بيروت بوليتكس قديه بتشبه نبض بولا وقديه بتشبه الصورة يلي ممنوع يمكن بولا توصلها هون عم توصليها عبر هالبلاتفورم؟
1: هي بتعرف بلاتفورم بلشتها بسبب انقهرت من الوضع الإعلامي، بس لحد هلأ بعدنا نحن كتير جديد وبعدنا عم نصلح وعم نتعلم وعم بس بأكد لك أنه الخبر منتأكد قبل ما ننزله، مننزل خبر للناس قد ما بنقدر خبر صادق، مننزل الأشياء اللي ما حدا تاني مثل ما قلت لك بيغطيها. في أشياء أكيد بيغطيها غيرنا ومنغطيها نحن كمان، وفي أشياء بتلاقيها إكسكلوزيف عنا، ما حدا أخبار ولا محل تاني بتشوفها. فعم جرب قد ما في انه يكون في تنوع للناس. بالاخر انت اليوم بعصر بدك كونفيرميشن على كل شغله، بتفتح تليفونك بينزل عليك
0: كمية اخبار مش طبيعيه.
1: صحيح. 100%. شو الفرق؟ الفرق انك بدك تعرف اذا هذا الخبر مزبوط او لا، اذا AI generated ولا خبر حقيقي. هلا فيكون AI generated وحقيقي، بس انه بدك تشوف مقصوص من سياق ومكبوب لاسباب معينه، فهذا كله مهم الناس تقدر توصل لتستنتج خلاصات حقيقية وصحيحة. إعلام في ضل لدرجات أنك أنت اليوم 50 سنة تبقى مع نفس الطبقة السياسية وكل مرة بتعطيها أسباب تخفيفية. إعلام شريك بذلك، فهذا كتير مهم اليوم يكون في صوت عم بيوصل للناس الأمور مثل ما هي.
0: إلى السياسة، البداية من قانون العفو العام، القانون يلي بيقولوا أنه هو منه وليدة هاللحظة، هو وليدة العام 2019 لما اجتمعوا وعملوا مشاريع قوانين لحتى يهربوا من المحاسبة، وهو قانون ما له علاقة فقط بتجار المخدرات وغيرها وإنما بالمال المنهوب.
1: شوف ولا مرة كان القانون بالسوق اللي هو يعني يعتري القانون الحالي. خليني أقول بالأول أنه أنا كنت من أكثر المتحمسين لقانون العفو، لأنه بعرف بالمحكمة العسكرية كيف اشتغلت، بعرف الظلم اللي صار بحق فئات معينة لأنه حزب الله ضده فقط لغير ومسيطر على الدولة كلها. تغيرت الأزمنة، تغير الوضع، صار في مين عم بيطالب أنه هؤلاء مظلومين، مع أنه هيدا حتى قبل كنا نقول أنه في ظلم كتير كبير ولازم يكون في شفافية أكتر بالتعاطي وأنه في سيطرة على المحكمة العسكرية. اليوم وصلنا لمحل لتطلع شوية مظلومين عم بتطلع كل شيء في مجرمين. مجرمين يعني شو بتقلك؟ تجار المخدرات ولا واحد بيبقى بالسجن. ولا واحد.
0: قالوا انه في استثناءات معينة. شو وضع الاستثناءات؟
1: فخخوا الاستثناءات وضحكوا على نواب، حتى النواب اللي بيطلعوا وبيشرعوا المواد مكتوبة بطريقة فيها كتير من التضليل، لدرجة طلع مدعي عام التمييز اللي هو شخص مش بس بيعرف بالقانون ودقائق، هو من أهم القانونيين بالبلد. مش دائماً بتجيب مدعي عام تمييز هالقد عنده اطلاع وهالقد متمرس وهالقد بيفهم وعالم بالقانون. مثاقب هيدا المدعي عام التمييز عائلته سليلته حياته كله بالقانون. أوكي، هو بيقول بده طلاسم لتفك شو المكتوب. هو بيقول هيدا مش هيدا
0: المشرع الأب يلي شرع هالقانون ومشي بالسوق وصرنا نفوتوا بند بند على النواب.
1: بتعرف اني انا مقدمة قانون عفو؟ لقلك كيف قدمته. بجي بلاقي منهجية كلها عجيبة غريبة، يعني منافع عن كل شيء وبنرجع بنروح الى استثناءات. قلن المنهجية من البداية غلط،
0: كل شيء من قبل 1 أذار 26
1: ما فيك تعمل عفو عام، تعفي عن كل شيء وبعدين تجي تحط استثناءات. ليه؟ لأنك رح توقع بالمحظور، حتفوت المحاكم بمشاكل، ورح يكون في محل اشياء منك مغطيها، منك منتبه لها، ما معك خبرها. لازم ينعمل هو منهجيه مختلفه، بتبلش بتقول شو هي الجرائم اللي بدي اعفي عنها وبعدين بحط استثناءات على هذه الجرائم اللي عم بعفي عنها، مش بحط المبدا العام عفو عن كل شيء. هلا كل قضيه حتوصل قدام المحاكم، يحتار القاضي إذا هيدي معفي عنا ويقرأ الاستثناءات والطلاسم يفكها. إذا كان عنده شك إنه منا نية المشترع إنه يعفي بهذه الجريمة المحددة، مجبور يروح إلى العفو وليس إلى العقاب والاقتصاص. ليه؟ لأنه العفو المبدأ العام، رحت إلى العفو. فكتير في أفخاخ وكتير بده فعلاً، يعني النص المشكلة إنه النص سيء.
0: مين كتب
1: والنص
0: النص؟
1: والنص غلط. ما بدي أقول مين من الزملاء كتب النص أو ما كتب النص، لأن النص كتير تحور وتغير.
0: يعني في مجموعة من الأشخاص اللي تواكبوا على تبديل وتغيير وتعديل
1: إذا بدك، بس المنهجية أنت انطلقت منها غلط بعدين وقعت بأخطاء كتيرة. بعدين إجا مين يجي يقول هيد مين لغم النصوص، بمعنى أنه مثلاً نص بتقريه بتقول لا يعني ما بتهروا كل تجار المخدرات. هلأ إذا بتجيب لي النص القانوني بنقريه أنا وياك بتقلي لا مستحيل ليكي ما بتهروا كلهم. بالنهاية بيظهروا كلهم وبيغيروا لأنه حاطين هيك إضافة لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم بفتوها بالنص، عرفت كيف؟ بمحل ما لما نحكي بجرائم التكرار بالمخدرات، التكرار معرف وما فيك تعمل شيء خارج إنه مفهوم الحكم المبرم
0: المخدرات.
1: حكم المبرم بالتكرار ما في ولا واحد قاعد 7 سنين رجع ظاهر رجع عمل الجرم نفسه رجع قاعد 7 سنين تانيين ولا 8 سنين ولا 5 سنين. فلذلك باختصار من الآخر عم بعطيك بس فكرة واحدة إنه بهيدا الموضوع الكل بيظهر منه حزعيتي لكل أسماء الكبيرة
0: واختلاس الأموال وتبييض الأموال وغيرها.
1: هيدا كمان لاعبين بالنص بطريقة فعلا، يعني اللي كتبها شيطان، اللي كتبها شيطان.
0: ما فينا نقول هيدا الشخص هو يلي كتبها أو هيدا النايب يلي كتبها، لأنه قلت أنه
1: لأنه صار يجي تعديلات، يعني يجي نايب يحمل تعديل معين بهيدا المادة تعديل كذا، محلات الرئيس بري يمشي التعديلات. أنا كان عندي كم كبير من التعديلات ما أخذ لي ولا تعديل ولا واحد بهيدا الموضوع ولا أي تعديل. أي أكيد قصد، أكيد قصد، والقصد أنه نطلع ونوصل لمحال أنت حتفرغ السجون ما حيبقى فيه ولا مجرم ببلد هالقد في إفلات من العقاب، هالقد في جرائم. كل الموجودين بالسجن اليوم بكرة حتلاقيهم بين الناس، اللي ما لح يلحقوا قانون العفو حتلحقوا التخفيضات. شو خاص التخفيضات بقانون عفو؟ فوتوا تخفيضات كمان، فوتوا الأمور الإدارية، يعني موظف يعني
0: الدولة فئة أولى وتانية كمان بيلحقوا،
1: يعني في قصص، إيه في قصص تأديبية مسلكية شو خاصة بقانون عفو كمان هو اللي فوتناه هون، ومفصلة على قياسات معينة.
0: مفصلة على قياسات معينة، ودائما بنقول رئيس مجلس النواب نبيه بري هو متحكم ولاعب بالسياسة المحلية،
1: هو عراب كل مافيا السلطة اللي هي كل أحزاب التركيبة. اللي يزعل يزعل واللي بينبسط بينبسط يصطفلوا، بس كلمة حق كلهم يعني كلهم. تعال شوف بالكهرباء بتلاقي كلهم يعني كلهم، تعال شوف بالانتخابات بلدية بيروت كلهم يعني كلهم، بالنقابات كلهم يعني كلهم، بكل شيء مفاصل السلطة كلهم مشتركين. ما فيها الموتورات، أعطيني حزب ما عنده موتورات، تقلك هيدا بدي أعطيه أسباب تخفيفية، كله أتحجمه اخذ ومقسم السوق، وبالاخر بيطلعوا فوق الطاوله بيصرخوا على بعض انه هن مقبرين مخنقين، تحت الطاوله متقسمين الصفقات اللوائح كل ما يلزم.
0: حمروا عليهم رئيس الجمهوريه من خارج هذا الاصطفاف، ليه مضى على هذا القانون؟
1: كيف قررت انه من خارج الاصطفاف؟
0: رئيس الجمهوريه اجا بخطاب قسم، حكى عنه امل جديد، بدايه جديده، محاسبه، نزاهه، نزع سلاح، حصر السلاح وغيره. ليش بده يمضي على هذا القانون؟
1: من وقت خطاب القسم اللي زقفنا له.
0: اوكي.
1: اعطيني شو اللي تنفس؟ شو اللي عدنا فيه حكينا فيه؟ امبارح كنا قاعدين عم نحكي. يعني نحن موضوع مثل الحياد، سنتين ما جبنا سيرته. ووقت الحرب بتحكي عن الحياد، مش وقت السلم. وقت المشاكل بتحكي عن الحياد بتحطه على الطاوله بتناقشه. عم بعطيك مثل تما حدا يقول في اجنده فكره
0: ما وعدوا الحق انه رئيس الجمهوريه قادر ربما يغير يلي عم بيصير. ليه ما غير؟
1: وبعدني لليوم بقول لك بتمنى انه يقدر يعمل فريق عمل هو ونواف سلام، مش مافيا السلطه واحزابها. ما انا هذا كان حلمي لما انتخبنا الرئيس جوزيف عون واجى الرئيس نواف سلام، اللي عن جد يعني بدك اعجوبه يكون عندك اذا بدك رئيس حكومه بهالرقي بهالاخلاق بهالنظافه. قلنا عن جد في لبنان ينتقل لصفحة جديدة.
0: هالأمل يلي كل رسمه.
1: طيب بس لحد هلأ تسمع أنه بده نجيب مئات رئيس جمهورية، يعني هيدي الأكتر شيء إذا بدك ثابتة صارت معروفة.
0: مين كبل إيدين رئيس مين؟ الجمهورية؟
1: ما بعرف مين كبل إيدين لرئيس الجمهورية. بعرف أنه بتمنى من كل قلبي أنه رئيس الجمهورية يشتغل. ما بتعرف قد بيقدر يغير البلد، ما بتعرف قد، لانه عنده رئيس حكومه مثل نواف سلام وفي وزراء اصلاحيين اليوم، مش كلهم بس في قسم كبير من الوزراء نضاف واصلاحيين، في حكومه عن جد هي فرصه للبلد. تخيل فوقهم ومعهم معك رئيس جمهوريه اليوم يكون فعلا هيدا المحرك القوي للاصلاح لتغير وجه البلد، بدل ما روح اطعن بقانون اصلاح المصارف كون قوه دفع لنروح باسرع وقت إلى اتفاق مع صندوق النقد. مش قول للناس منقدر نعمل بلد بلا صندوق نقد، لا ما لح تقدروا تعملوا بلد. وما في شيء بيعوض للأسف بعد ما تعلن إفلاسك والانهيار ينهش البلد مجبور باتفاق مع صندوق النقد. هيدا منه خيار، ما عنا بلان بي، ما في أوبشن تاني. أنت اليوم لتبلش تجلس اقتصادياً ومالياً أنت مجبور تاخد بروغرام من IMF لأنك عمل ديفولت من دون بلان. هلأ هن
0: حتى وزير الاقتصاد حكى بأنه ربما نروح لنسبة 10% من الركود الاقتصادي في حال استمرينا بهذا المنوال.
1: ما في شيء اليوم بينقذ الوضع وبتقدر تعمل إصلاحات بظل المافيا الموجودة. مين بده يشرع لك؟ هلأ عم بحكي أنه كأنه العفو، مين بده يشرع لقوانين إصلاحية ولا انتظام مالي وغيره؟ هيدا البرلمان؟ هيدا البرلمان بيشرع بالعصاية. شو هي العصاية؟ العصاية هي هيدي قوة الضغط الدولية اللي عم بتقلن يا بتمضوا IMF يا أنتم متركين لمصيركم. بتركونا لمصيرنا، ما فرقني معهم. بس القوة التانية اللي عم تجي فيها هالعصاية يا بتروحوا إلى الإصلاحات يا بتتعاقبوا. يعني اليوم في قسم كبير من الطبقة السياسية عم يمشي بالقوانين الإصلاحية لأنه مهدد بالسانكشنز، لأنه في اليوم الولايات المتحدة ماشي بأنه
0: يا بتمشوا بهالموضوع يا في عقوبات عليكم، وشخصيا هالمرة مش على الحزب أو على التيار اللي هو بينتمي لقاله.
1: ايه على العيلة، على الأولاد، على الشخص ذاته. اليوم في قانون مقدمته جين شاهين مع كمان كونغرسمان ريبوبليكان، يعني باي بارتيزن، مقدمين قانون ولح يمر هيدا القانون بعتقد من هلا بعد الانتخابات، حيمر مش قبل الانتخابات، ممكن أقسام منه تمر ضمن الموازنة. هيدا القانون بيقول اللي بيوقف بجر الريفورمز لح يتم بيسمح بأنه تم معاقبته. تعرف شو يعني؟ ومشان هيك يمكن ما تلاقي 10 نواب يروحوا يطعنوا بقانون، لأنه في أكثر من 10 بيمشوا بالطعن بقانون المصارف، لأنه البنكرجية واللوبي المصرفي يمكن عندهم 40-50 نايب بالبرلمان بسهولة. فهؤلاء عندهم 10 نواب، مجرد التلويح بهيدا القانون خليهم يضربوا فريمات من أنهم يروحوا يطعنوا. بس المفاجأة كانت تطعن رئيس الجمهورية، ما حدا حسب حساب أنه يلزقوها بالرئيس أو يقنعوا للرئيس يحط هيك لطخة على تاريخه للأسف، ويرجعوا يطلعوا شي يبررها بقصص مذهبية وطائفية وشي يبررها بقصص تانية. قد ما يعملوا كامبينز تجميل لهيدي الخطوة تبقى خطوة كتير سيئة ومؤسفة. وعن جد بحكي لأنه أنا مش كتير بعرفه للرئيس وزيفة، بس بالمرات القليلة اللي قعدت فيها معه بتحس إنه حدا طيب، حدا إنه ما فيك ما تحبه، حدا عنده كاريزما.
0: الهيئة يعني بس للأسف قريبة منه هي اللي عم بتغير النظرة الخاصة فيه.
1: بكره هيدي الفكرة إنه هو منيح ومحيطه عاطل، بس واضح إنه الإنفلونس عليه، التأثير عليه، وإنه ما بيفوت بالملفات على آخرها وتفاصيلها. هيدي كمان عم بسمعها من كتير ناس كمان بحبوه، إنه ما عنده يمكن هالقد، بعرف الملفات كتيرة، بس إنه ما عنده هيدي إذا بدك البيشنس إنه يفوت، الصبر يفوت بكل تفاصيل المواضيع والملفات. أنا بتمنى إذا هون من الصوت بيوصل إنه لا يطلع أكتر على الموضوع المالي النقدي، لأنه في أموال مذيعين. شو بتقدر اليوم ترجع للناس من حياتها، من جنى عمرها، من حقوقها؟
0: قانون العفو العام حتى هو حيطيروا.
1: هيدا بيتم عبر صندوق النقد والبروجرام تبع صندوق النقد، مش العكس. المصارف عم تقنع الناس، وهي شارية بعض جمعيات المذيعين، عم تقنع الناس ومع الإعلام بظهر، لأنه هي بتدفع للإعلام، إنه صندوق النقد بده يشطب أموالكم، وهن صار لهم 7 سنين ما عاملين شيء بأموال المذيعين، تركينهم يدوبوا.
0: حكوا عن قانون الفجوة المالية وغيرها، يلي هي كمان قوانين،
1: فهي قوانين إصلاحية. إذا ما بتعمل جاب لو اليوم مزبوط مثل الخلق، وبتقلن للناس لح ينرد لكم بهالشكل، نحن هيدا اللي قادرين نعمله. طيب واحد بفضل يرتاح على كذبة إنه يخبروه الودايع مقدسة، بعمل لك كمان قداس للودايع مثلا بترجع، ما عم نصلي عليها للودايع بترجع. للأسف بدك حدا يحط قانون عمليا يقول لك اليوم قد ايه بنقدر ندفع، كيف بنقدر نقسطهم، كيف بنقدر اليوم نخبرك انت شو البلان، كيف حتاخد مصرياتك. هيدا كله بدل ما يقعدوا يقولوا جديا شو بدهم يعملوا، يكون هيدا معمول بقانون. بدل ذلك بخبرون الودايع مقدسه، وهي الودايع ما هي شو صار فيها الهركه، واصل 85%. ايه طبعا، روح خد وديعتك المقدسه هلا، روح بتاخدها 15-16%.
0: حتى على سنوات طويلة وبيصيروا قسموا لك اياهم، وبعد 20 سنة وسنة
1: وغيرها. بتعرف قدي في ناس اضطرت تاخد وديعتها بهيركت هالقد؟ في كتير ناس جبرت لذلك. اللي منه مضطر اليوم وترك هيدي المصاري لأنه موعود بهيدا الكلام، لازم يعرف من دون ما يكون في جابلو ويقلك عن جد قدي معنا وكيف فينا نعطي وقدي فينا نعطي. كله استغلال للناس، تضليل لألا. الودايع هي يعني صندوق النقد، شو بدك فيه؟ أنا يشدد أنه المودع آخر واحد مسموح يدفع، وهو حاطط التراتبية. طيب اليوم بنك منه قادر يعطي شيء بالودايع، هيدا البنك كيف لازم كيف بمعقول يردلك قسم؟ بدك تجي تعمل التصفية اللازمة، بدك تلحقهم حسب قانون النقد والتسليف على مجلس الإدارة وصاحب البنك وكل هؤلاء، على حتى أموالهم الخاصة. أموالهم الخاصة منين إجت؟ إجت من مصرفهم اللي ما قادر يرد للناس، بس صاحب المصرف ملياردير. طيب شو هيدا؟
0: في دراسات كتير حكت عن الموضوع، وتهريب الأموال من الداخل للخارج، وأي مصارف كانت لها علاقة بمصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة، والمبلغ تقريبا بين مصرف وشركة 8 مليار دولار غير المبالغ الأخرى المتبقية إلى الكهرباء.
1: بعد مش معروف قدي يعني حجم المسروقات لليوم. بدك أوديت مزبوط لتقدر تعرف وين نعمل هالأوديت، ولا مرة نعمل.
0: الحجم الخاص بالمسروقات موجود وين ما كان، ولا سيما بالكهرباء. الكهرباء اليوم كانت مع التيار، انتقلت حاليا الى القوات، والازمه نفسها، المشاكل نفسها، ما في كهرباء. اليوم المافيا اللي خاصه بالمولدات هي اقوى من اي وزاره.
1: مافيا المولدات قويه جدا، لانه المولدات هن كنايه عن فتيح انتخابيه بيشتغلوا عند الزعيم. اي زعيم؟ كلهم يعني كلهم، حسب المنطقه، حسب حجم الحزب. يترجم ذلك قديش عنده جيش الموتور وغيره، عنده جيوش أخرى، موتور وستيرن وكل الشادو إيكونومي، كل الاقتصاد الأسود، هيدا كله برعاية وحفظ وصون
0: وصون
1: الزعيم. فبتروح مش بس الزعيم، يعني حتى لو زعيم شارع صغير بتلاقيه على حجمه،
0: هو طبعاً متحكم بالسعر
1: وسمسار بالإدارة، وعنده كل هيدا، وهول كتار ببلدنا صغير، هول كتار منهم قليل. فعندك هيدا جانب، وجانب الآخر اللي كمان كتير بيدر عملة هي مافيا المازوت ومشتقات النفطية وغيرها، وهيدا فيها كمان مليارات وجماعة كتير قوية. فهول هن السبب الأساسي اللي ما عندك كهرباء. يعني شو لكن كهرباء الاختراع اللي عمره 150 سنة موجود وين ما كان بالعالم، نحن بس اللبنانيين ما بنعرف نجيب كهرباء، ما بنعرف نعمل معامل، ما بنعرف ننتج كهرباء
0: في قضية
1: وبلدنا هالقد
0: قد لها علاقة بالمعامل. عندنا كتير معامل متوقف منها، لا سيما بالجنوب في معمل الزهراني، هون في معمل الزوق وغيره.
1: جي والزوق هن الواقفين، جي والزوق هن الواقفين. وهلا اليوم كان في اجتماع بلجنة الأشغال، بدي حيي كتير رئيس لجنة الأشغال سجي عطية على العمل اللي عمله اليوم. فعلا حط كل الأشخاص اللي يعني حط كل الستيك هولدرز، حط كل المعنيين بملف هالمعملين بوج بعض تواجهوا لنفهم. وبتمنى كان يجي الوزير، عن جد كان الوزير لازم يعمل هيدا الشغل، خاصة جو صدي آدمي. حطهم بوج بعض. وانت اليوم كلجنة شغلتها الرقابة على هذا القطاع، عم تسمع الطرفين شو عم بيقول بوضوح. فواضحة جدا الأكاذيب سقطت، بقي فعلا انه نحن منقدر نشغل المعملين من اليوم. انا اذا لو تركتني مثلا على ذوقي بقول لهم اليوم بتروحوا
0: تشغلوا، بيقولوا ما في مصاري. في مصاري
1: ما خص مال عليها. أوكي. انت بدك هيفي فيول اويل مفولين عندنا ل 58 يوم الفيول اللي لازم لتشغيل هالمعملين، وصار لهم مدري قد ايه الفيول، مش هلا يعني صار لهم فتره الفيول موجود ومسكرين المعمل، والناس قاعده بتعاني بالشوب، في ناس مش قادره تدفع موتور، قاعده على شمعه يمكن. في تعديل في ذل للمواطن،
0: ذل للمواطن بالكهرباء وغيره وبتسعيره، تسعيره الدوله شيء بتروحي بتلاقيها شيء ثاني.
1: رغم انه تسعيره الدوله كتير غاليه، بس تسعيره الدوله ارخص من الموتور واحسن من الموتور واقل تلويسا. انت اليوم ما الموتورات هيدي الشغاله 24 عشرات الاف الموتورات، هيدول عم يعملوا كانسر بالبلد وتلوث، عم ندفع حقه كمان بالفاتوره الصحيه بشكل مخيف.
0: وفي دراسات بيئيه حطت لبنان بمراتب متقدمه جدا مقارنه بالدول العربيه وغيرها.
1: أكيد من الأسوأ، نحن من الأسوأ. يعني السيارات عم بيشيلوا منه شيء بيسموه ديبول بيئه، عم بيشيلوه ويبيعوه لانه في هيفي ميتلز، في مش هيفي ميتلز، في معادن نادره. صحيح. تصور انه انت بس بتعرف شو التلوث، بتعرف هيدي الخنقه لما تكون بعجقه السير،
0: لما تكوني ماشي او جاي على بيروت بتشوفي كميه تلوثات سوداء وغيوم سوداء فوق بيروت،
1: شيء مرعب.
0: الموتورات
1: اكيد، موتورات
0: وسيارات.
1: وهيدا كله بيرجع لمين؟ مين مجلس الاداره؟ مين عم بدير البلد؟ مين هيدي مجموعه الاحزاب اللي صار لها في منهم 100 سنه، صار لهم منهم 50 منهم 25، بس هول كلهم يعني كلهم بإدارتهم البلد وصل إلى أنه للأسف أحلى بلد بالعالم، 220 كيلومتر مفتوحين على البحر، حولون لمزبلة. أنت إذا بدك تسبح اليوم بدك تقعد بالسيارة ساعتين وتقعد تشوف وين معقول في خليج مش فايت عليه زبالة، تقدر مش فايت عليه تلوث. أوكي هونيك كمان
0: وصرف صحي،
1: هي وصرف صحي
0: وغيرها من المشاكل يلي عنا إياها.
1: طبعا صرف الصحي لحاله بده حلقات،
0: قد ما عنا مشاكل في مشاكل ما بتخلص أبدا. لو كنت مكان وزير الطاقة اعتكف حاليا عن حضور الجلسات الوزارية الخاصة، وبيقول انه سبب الاعتكاف لحتى يدق الانذار للحكومة، والهدف انه اذا الحكومة تحديدا والوزارة منا قادرة تكون عم تجيب من مؤسسات الدولة الكهرباء يلي عندها اياها، انا اليوم بدي اعتكف. شو كنت بتعملي؟
1: اول شيء اللي بيجننك اكثر شيء انه نص وقت اللبنانيين فيكون عندهم كهرباء ببيتهم من المعامل، اذا بتشغل فول كاباسيتي دير عمار الزهراني جيه والزوق انت بتاخد 11 ساعة بكل لبنان. اوكي عم تتخيل الرقم؟ يعني في كتير ناس حطوا سولر بطل بدهم الموتور، بس ما احنا ما بدنا نأذي الموتور، اهم شيء اوعى يزعل
0: صاحب المولد.
1: اوكي في ناس ما عندها حتى القدرة انها تحط طاقة شمسية، بس قادرة تتحمل إذا عندها 10 ساعات كهرباء إنها تقدر تعيش مع وضع، مع إنه أكيد ما حدا بعد بيعيش بلا كهرباء، بس إنه في ناس عندها بطاريات، في ناس عندها بدائل صار لأنه مضطرين لكل هذه البدائل. فلذلك بقولك إنه جريمة كتير كبيرة إنك تسكر اليوم معامل أو تطفيهم شو ما كانت الأسباب. من شهر أذار لليوم كانوا عم بيتحججوا بموضوع قضائي، كان في موضوع قضائي حفظ الدعوة القاضي محمد صعب بشهر أذار. طب من أذار لليوم بيقولوا لك إيه في مجلس شورى الدولة، بتعرف شو قصة مجلس شورى الدولة؟ معلي بكلمتين، مجلس شورى الدولة الشركة المشغلة اللي كانت عم بتم اتهامها طلبت انه مجلس شورى الدولة يتدخل لياخدوا براءة سمة. اذا هيدي المعامل بدي سلمهم انا بدي ثيرد بارتي يجي يقول اني حافظت على المحركات انه كل شيء طبيعي وقدر سلم يعني لانه بيطلع بيقول لك في موتور مكسور. او دي اف الاستشاري بيقول انه مكسور الموتور من وراء نوعية الفيول اللي عم تجي. هون ما عادت المسؤولية على الشركة المشغلة. هلأ في بعض بدي يقول الشركة المشغلة عم بتدافع عنا لأسباب ولا هيدي الحقيقة اللي سمعوها كل النواب اليوم بقلب اللجنة. هيدي رابار مكتوب قد ما بدك قد ما في تفاصيل وقد ما في دوكيومنت فيك تجي تضيع الحقيقة. اليوم اللي كان جيد انه الكل سمع بديناه بعد بدهم يطلعوا يكذبوا على العالم هيدا صار موضوع آخر. بس الحقيقة الواضحة أنت قادر تعطي 10 إلى 11 ساعة لكل اللبنانيين. أنا شو خلافاتكم شو الكيدية السياسية بيناتكم وشو صاير وهيدا الفريق وهيداك الفريق. اليوم كل وزير بيجي همه لازم يكون كيف أعطي أكتر ساعات تغذية لأرحم شوي هالناس. بعدين تعمل كمان بأقل من مليار دولار فيك تعمل تعطي كمان 1000 ميجا وات جديد
0: يعني في حلول عملية فينا نعملها ما أنا بحاجة لمبالغ مالية هائلة ولكن المشكلة هي التراكمات السياسية اللي موجودة عم تمنع المواطن اللبناني من الكهرباء. عنا غلاف فاحش
1: صحيح
0: وعنا أزمة معيشية. بنعرفك أنه قريبة من رئيس الحكومة نواف سلام ومن زوجته تحديدا. هذه الحكومة نجحت اليوم بحصرية السلاح إيه أو لا؟
1: لا أكيد ما حدا نجح بحصرية السلاح. بس أصلاً ليش هي حكومة بتنجح بحصرية السلاح؟ شو هالكذبة هيدي؟ حصرية السلاح اللي تكدس أمام أعين العالم كله على سنين وسنين سكتين غضين نظر وبتجي بالآخر إنه عندك حكومة بدها تحل القصة. شو هالحكي هيدا؟
0: الأزمة المعيشية
1: موضوع السلاح
0: أوكي
1: بيتخطى قدراتنا نحن كلبنانيين. ما حدا يضحك على الناس. رح نضل نقول ونعيد انه هيدا الموضوع لازم يكون في حصريه لسلاح وسلاح غير شرعي مش مسموح يستمر ولا نهار بعد كل الويلات اللي جابها. بس ما حدا في يقنعني انه اليوم كل العالم ما قدر يحل المشكله وقدرين يحلوها.
0: يعني لبنان عم يشتري الوقت حاليا.
1: لبنان لازم يعمل اصلاحات. الاصلاحات تنعكس ايضا على موضوع حزب الله والاقتصاد غير الشرعي والسلاح وكل ذلك لانه هيدا نحن بايدنا وقدرين نعمله. تقول لي اليوم نحن قادرين نخضع ايران ونجبرها تسلم السلاح الايراني الموجود على ارضنا. اكيد لازم نعمل اي شيء لنقدر نتوصل لهذه النتيجه. بس هل بقدرتنا ذلك؟ ما بعرف. الجيش اللي للاسف اكثر عناصره اليوم عم نشوف عم بيضطروا يشتغلوا شغل اخر لا يقدروا يكملوا بدي أطلب منه كمان مهمات ما بعرف فعلا وحقيقة إذا قادر عليها. بطلع لي سياسيين كتير شاطرين وقوية إيه نعم الجيش يستطيع. خبرني شو عرفك يمكن يستطيع يمكن لا يستطيع. في حدا إجا قدم لنا شي مرة من الأجهزة تقرير حقيقي إذا بينقسم أو ما بينقسم الجيش؟ أنا ما عم بقول بينقسم يمكن لا ينقسم بس بدي شيء من أجهزة أمنية بدي شيء من داخل المؤسسة حسي واضح لأعرف أحسم هالمسائل. مش معقول أنا وياك نقدر هيك تقديرات بموضوع هو موضوع أعمق من ذلك وأصعب من ذلك. فكل هيدا الحكي اللي فينا نعمله بالقهاوي بفهم هيدي رفاهية فكرية بس حقيقة لما بدي أجي بدي أكون عارفة عن شو عم بحكي. فمني أكيد اليوم أنه نحن باستطاعتنا أن نقوم بذلك. وإذا كان بقدرتنا نعمل هالشي وما بنعمله جريمة. بس فعلا قدرات لبنان الحالية بتسمح أنه نقدر نخضع إيران وأزرعها حيث عم نشوف قديه عم بيكون في صعوبة لا إن كان للعالم كله يقدر يعمل شي بهذا المجال ما عليه.
0: إذا بحصرية السلاح نحن مش قدا وهيدا أمر يعني
1: ما بعرف إذا مش قدا خليهم يجوا يقولوا خلي حدا يجي يعطيني حبر على ورق ويفسر لي ويشرح لي بالتفاصيل شو الخطة وكيف وإذا منقدر أو ما منقدر. هيدا اللي أنا مطالبة فيه بالمجلس النيابي حدا يجي يعطيني شيء ملموس علمي حقيقي. شو الأحصاء داخل الجيش مثلا؟ شو الهوى السياسي اللي بعض
0: أصبات؟ الهوى السياسي خوف من أي طائفية معقول تصير وينشق الجيش اللي دائما السيناريو المتكرر دائما بموضوع طيب الجيش اللبناني.
1: في منهم لأسباب أجندة سياسية عندهم بيحسموا لك ما بتصير. ليش ما صارت قبل؟ ليه ما بدها ترجع تصير؟ بغض النظر إذا يعني أنت اليوم مش ضروري تكون بمحور معين لتقدر تقول المعالجة بتكون لما بيجوا المعنيين بيعطوني معطيات واضحة. هيدا بعد لهلأ ما صار.
0: معشية نجحت الحكومة اليوم كان في كلمة لرئيس الحكومة نواف سلام وسأل وقال بأنه من حق المواطن يسأل الحكومة شو عملتي معشية. شو عملت معشية الحكومة لنسلم الجدل بموضوع السلاح منشيله على جنب؟ معشية شو عملت؟
1: لك كانت هيدا الحكومة بوضعية عم تتحسن ال الريزيرفز الدولار بمصرف لبنان، مؤشرات كانت نوعا ما عم تتحرك بشكل احسن. اجت الحرب وصرنا بدل ما نكون امورنا مؤشراتنا الى تحسن صارت
0: تراجعنا زياده.
1: صحيح صحيح. فنقدر قد ما بدك يعني ننظر لازم يعملوا، لازم يعطوا معاشات تقاعديه، ولازم يعطوا العسكر حقوقهم، ولازم يعطوا كل اصحاب الحقوق. بس عمليا اليوم كل ما بتجي بالطالب للناس بحقها بتتواجه بنفس الشيء. من وين؟ ما في لبنان، ما في مصاري، ما حدا بده يساعدك لانك بعد ما وقعت مع الاي ام اف، وهيدي واضحه جدا من الدول العربيه من الدول الصديقه للبنان كلهم على نفس الكلمه، عملوا الاصلاحات لنساعدكم، ساعدوا حالكم شو يعني
0: ساعدوا حالكم؟ فرجونا ثقه شوي بموضوع معين لحتى نعطيكم ثقه،
1: خاصه الاصلاحات، خاصه القوانين الاصلاحيه. جابلو لازم يطلع. تصور نحن كنا رابطين موضوع البي ار ال اللي هو بانكينج ريزولوشن لو اللي انطعن فيه من قبل رئيس الجمهوريه، رابطينه بالجابلو، وكانت الحكومه عم بتقول لهم بواشنطن بالاجتماعات مع صندوق النقد نحن على السكه الصحيحه وخلينا نشوف كيف بدنا نرجع نوقع ستاف ليفل اجريمنت. اوكي رجعنا شو عملنا بهيدي الثقه؟ رجعنا زعزعناها على الاخر عبر هذا الطعن. فهلا المجلس النيابي اكيد بعد ما نقطع نشوف مجلس دستوري شو رح يعمل. مجلس النيابي عليه ان يسرع بانه يطلع القانون اللي هو قانون الفجوه بسموه، لانه هيدا اللي بيساعد على معرفه على القليله مصير الودائع. الناس تعرف شو بيصير بمصير ودائعها وجنى عمرها وحياتها.
0: هذه الحكومة أيضاً أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون معجل مكرر له علاقة برواتب تقاعدية لرؤساء الطوائف الإسلامية.
1: شفته
0: من 60% إلى 85% من رواتب يلي بيتقاضوها حالياً بالإضافة لمخصصات تعاونية كاملة.
1: هلأ كمان بدك تشوف أنه
0: كمان بياخدوها بكرة.
1: تعرف هن لازم يرفضوا، يعني رؤساء الطوائف لازم يقولوا نحن مثلنا مثل هالناس، مثلنا مثل هالناس، يعني مفروض هن يتحملوا الوضع الموجود. للأسف
0: موضوع كمان بكرة بياخد ناحية طائفية بمجلس النواب
1: مثل كل شيء. ما كل شيء بيطيفوه، ما هيدي ليك هيدي الطبقة السياسية بتعيش على
0: نزعة الطائفية،
1: على الطائفية وعلى الزبائنية. ما في شيء تاني، ما في شيء تاني. شو الزبائنية؟ الزبائنية هي بوظف لك هالصبي الجيد، بعمله سفير، بجيبه مدير عام، بجيبه حسب قدي هيدا، بوظفه بخليه بيفتح دكانة موتور، بيجيب صهريج، انترنت غير شرعي، بيشتغل بسماسرة إدارة. مثل ما قلت لك هيدا كله بيوزعوه على المنتفعين وبيعيشوا من هيدا المذهبية، واللي كمان بيغزوها كل الوقت. فالزبائنية والمذهبية هيدا البريد اند باتر تبع أحزاب التركيبة. فكيف بده يركب بلد إذا هن كسروا هيكل الدولة وبحجارة هالهيكل عمروا وكبروا أحزابهم؟ منين بدك تقلهم رجعوا قوة الدولة؟ شو بيعمل نواف سلام؟ بيشوف وين بيقدر يرجع يقدم شيء ليعمر هيدا الدولة، ليرجع يصير في دولة ومؤسسات. فهون أنت علقان. وحكومته شو؟ حكومته ثلاث ارباعها من هيدي الاحزاب. ورجع بقول لك كان التعويل على تيم ورك بينه وبين رئيس الجمهوريه. لو شوف شو قلت هالكلام للرئيسين اثنيناتهم، تعاونوا ضد وحش السلطه.
0: رئيس الحكومه كانه عم بيغرد خارج السرب، بينما رئيس الجمهوريه يميل احيانا
1: وين السرب بس
0: الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. ما بنشوف في هيدا التمازج بين رئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب؟
1: ليك هيدي العلاقه حسب على القطعه
0: كمان؟
1: ايه طبعا واضح انها على القطعه، يعني بيصيروا عرفت كيف يوم كل يوم بيقرب واحد
0: حسب
1: على
0: التاني. اي ملف
1: هيدي كلها تفاصيل صغيره. على النظره الطويله للامور نواف سلام رجل دوله ومؤسسات، هيدي ما عندي شك فيها، هي خلفيته، هيدا نظر كل حياته لقوه الدوله والمؤسسات، وهيدي وهي اهميته اليوم.
0: هولا انت مع التفاوض ولكن مش مع اتفاق الاطار حاليا، وبتقولوا انه ما حيشوف النور، بينما اليوم رئيس الجمهوريه اكد بانه ما قلنا خلاص الا باتفاق الاطار.
1: اللي وقعني من كذا شهر؟ تم هيدا الاتفاق. ليش قلت انا انه توقيعه غلط؟ انا مع التفاوض لاوصل الى اتفاق افضل. وقع اتفاق افضل.
0: عندنا اوراق وساعتها غيروا نوصل لهون.
1: وساعتها غيروا اسمه من اتفاق اطار، صاروا يسموه شيء قصة تاني غير اتفاق واتفاقيه. ما عندنا اوراق، والاوراق القليله اللي عندنا عم باكثر واكثر يقشطون اذا بدك للمفاوض اللبناني اللي هو مين لرئيس الجمهوريه. هلا بعتقد الرئيس عم بكابر، لانه هيدا الاتفاق هو اتفاق غير قابل للتطبيق.
0: عم بكابر على
1: بموضوع الاتفاق، يعني ما بده يقول
0: ولكن على مين
1: غلطنا.
0: عم بكابر؟
1: لا عم بكابر بالمطلق، ما بده حدا معين، بالمطلق ما بدهم يقولوا غلطنا، بس هن غلطوا وواضح كتير منيح. وحتى نواف سلام يعني غطى هذه الخطيئة بتوقيع اتفاق غير قابل للتنفيذ، اتفاق منه متوازن بأي شكل من الأشكال، تخلينا فيه عن حقنا بمقاضاة إسرائيل وقت اللي أنت بتتخلى عن هذا الحق لما إسرائيل تعطيك
0: انسحاب. وكأنه هذا مبدأ حزب الله نوعا ما بهيدا الموضوع.
1: بس خليني كمل. هيدا مبدأ حزب الله، حزب الله ما بده تفاوض
0: بهيدا الموضوع، ما بده تفاوض، ولكن باتفاق الإطار
1: عم بيقول. ركز معي لأنه تفاصيل مهمة.
0: يلا.
1: حزب الله لا بده تفاوض ولا معروف شو بده، بده يلحق البلد بيحطه بسلة إيران.
0: أوكي.
1: حزب الله انسى، حط لي اياه على جنب لأنه فاقدين أي وعي وأي وطنية. ضمير الوطني عن حزب الله للأسف مفقود. أنا عم بحكيك اليوم عن ناس بدهم مصلحة هذا البلد. هؤلاء راحوا إلى اتفاق الإطار بطريقة محل ما فيها كتير من السذاجة، أو في قصص تانية ما بنعرفها، بس الواضح لحد هلأ أنه تم التوقيع على اتفاق. ما كيف بده يتنفذ؟ قل لي كيف يتنفذ هيدا؟ إذا إسرائيل رابط الانسحاب بالسلاح،
0: أوكي،
1: وصاحب السلاح رابط سلاحه
0: بإيران
1: ورابط كمان تسليمه بشروط خارج إذا بدك عن إرادتنا، يعني فعلاً أنت بديدلوك، أنت باتفاق لا يطبق غير قابل للتطبيق. نحن شو كنا عم نقول؟ خليكن عم تفاوضوا على النقطة وعلى الفاصلة، خليكن قد ما فيكن جربوا تقنعوا الولايات المتحدة، مع أنه الولايات المتحدة معروف أنه في هي بانحياز لإسرائيل. فوتوا أطراف أخرى إلى هذا التفاوض، جيبوا أطراف أخرى ممكن تكون أكثر ليونة، وما بتكون جيبوا أطراف أخرى أو مش بإيدكم بفهم، بس على القليل المفاوض اللبناني يتمسك بشيء عملي حسي بقدر قول انه لبنان تقدم خطوه فيها. جابوا لنا فكره المناطق التجريبيه، قامت اسرائيل انسحبت من منطقه اصلا مش موجوده فيها. طبعا عمين عم نضحك؟ عمين عم نضحك؟ في مشكله حقيقيه باتفاق الاطار، وهذا قلته يوم اللي توقع اتفاق الاطار. هلا نحن صلنا كذا شهر من وقتها، في البعض بيقول لك ايه قبل الانتخابات ما رح يعطي شيء نتنياهو، هي انا اول وحدة قلت هذا الكلام. ذكروني بعد الانتخابات، لانه غير قابل للتنفيذ، ان بقي نتنياهو، ان اجى غير نتنياهو، هذا الاتفاق لن يؤدي الى انسحاب او لم سلاح او عوده الناس الى قراها. انا باخذ العوده. اسرائيل كانت محتله لبنان، بس الوضع لم يكن بهذا السوء. بتعرف ليه؟ لانه القرى ما كانت مجروفه، معالم جنوب ما كانت مغيرة، اليوم الطريق وين كانت ما فيك تعرف، كانت الناس بقيت بأرضها، صار في تهجير صغير ورجعوا. بقاء الناس بأرضها تعمل كل الفرق. يا عمي فاوضوا وقاتلوا الناس ترجع على ضياع، اللي مش قادر يرجع على ضيعته شوفوا بنلاقي له حل. بس اليوم كتير أساسي ومهم تجيب شيء حسي ملموس يصرف على أرض الواقع، مش اتفاق انه اسرائيل بتنسحب وحزب الله بلم سلاحه. نيالي شو حلو، روعه.
0: يمكن لانه ما كان عندهم اي خيار اخر، راحوا لهذا الخيار
1: وما بوقع. ما بوقع وبتصور وبخبر الناس انه جبت اتفاق يا لطيف شو عظيم، وبطلع بصير دافع عنه.
0: مثل ما ذكروا بانه في مصادر مقربه من السلطه يلي راحت وقعت على هذا الاتفاق، بانه في نوع من جوا من الزعزعه، انه يمكن عملنا شيء ما كان لازم نعمله.
1: اكيد اليوم اكيد وعيه. ليه عم قلك عم بكابروا؟ لانه ما عم بيعترفوا انه اخطانا، مع انه ما فيها شيء واحد يقول نحن تسرعنا. والبعض بيقول انه يمكن كان تمنا بس مجرد زياره لواشنطن، انه كانه الولايات المتحده ضغطت انه لا تتم زياره لترامب وكذا. شو بدي بالزياره انا اذا ماني قادر احصل شيء حسي من وراء اتفاق؟ ما الايام حتجي وتبين. انه خفاش حرام، حرام البلد يعني، ما بعت توقيع مع اسرائيل وانا ما عندي وراء غير هالصوره وهالاعتراف. ليه كتير خطير اللي عم بيقوموا فيه اليوم المطبعين؟ وليه عم بيغشوا كتير من الناس انه ايه منعمل تراك تو، منعمل تطبيع وبيصير امر واقع؟ لا، ما بيصير امر واقع. التطبيع بيضعف اكتر المفاوض اللبناني، بغض النظر اذا هالمفاوض عاجبني او عاجبك او مش عاجبني، هيدا هو المفاوض اللي عندي. اوكي، عم بحكي على رأس الهرم. انا المفاوض اللي عندي اليوم حسب الدستور هو رئيس الجمهورية. انا بدي قوي رئيس الجمهورية وراء القوة بين ايديه تيقدر نوعا ما يجيب شيء، انسحاب، عودة إلى القرى، عودة الأسرة، كل ذلك. طيب إذا أنا اليوم عم أشطه ورقة التطبيع وعم بقول له بدي أشطك كمان ورقة مقاطعة إسرائيل وتصير الأمور عادي، وبدي سقط القوانين اللي بتمنع تعاطي مع إسرائيل اليوم وقت إسرائيل ما عطيتني ولا شيء، طيب عشان مفاوض؟ شو يعني مفاوضات ريكاردو؟ يعني بأخذ منك شيء
0: بعطيك شيء بالمقابل،
1: إذا ما عندي شيء أعطي ليه بك تفاوضني؟
0: كان عندنا فكرة نزع السلاح.
1: ليش هالورقة بإيدك؟ حزب الله حاطت أهم ورقة بالمفاوضات اللي هي نزع السلاح بإيد إيران، وعم بيقول للدولة اللبنانية أنت ما تفاوضي وما بدنا مفاوضات. شو بدك خيي؟ تقاوم؟ ما شفنا مقاومتك رح يوصل إسرائيل.
0: وعم بيقول الشيخ نعيم قاسم نحن منصورون بكل شيء عملناه وما خلينا إسرائيل تحقق أي هدف من أهدافها السياسية والميدانية.
1: يعني كل اللي صار بعد ما حققت شيء، ونحن شو محققين؟ بلد مأفلس بالأرض، ناس مسروقة، عم نحكي بساعة كهرباء بعد شوي رح نعمل شو عم نعمل؟ عن شو عم نحكي؟ في وضع بلد بالعالم اليوم بالسوق اللي نحن فيه كلبنانيين، يوم أزمة زبالة، يوم أزماتنا ما مش ما حلينا العالم كله من 100 سنة. جمهوريات الموز خلصوا منا، روح على جمهوريات الموز أو اللي
0: كانوا يسموها جمهورية،
1: ما عندهم لا أزمة كهرباء ولا أزمة نفايات ولا عندهم، يعني ما معقول، ما معقول نحن وين وأي خسة عايشين فيها الجماعة. هاي سياسة النعامة، ما في شيء نحن منيح، قوية وكرامة، بيأكلوا ومنشرب كرامة، مش معقول
0: ما عنا شيء. لحتى نكسب وقت باختصار، فولا كلمة إلى الأرمن، شو بتقول اليوم للأرمن؟
1: عم تحكي على اللبنانيين من أصول أرمنية
0: موجودين هون،
1: شو بدي أقول لهم؟ يعني نحن جزء من، نحن من نسيج هيدا المجتمع وهيدا البلد، ومنعيش مشاكله ومصايبه، وبهاجروا مثل ما بهاجروا كل اللبنانيين لما بتنفتح لهم فرصة عمل بالخارج. ناس اللي ما بدها تنزل عند الزعيم وبدها تشغل أولادها شغل بيستحقوه قد دراستهم، بيروحوا بهاجروا للأسف. بتطلع بالمناطق اللي كانت مناطق حرفية وصناعية كيف تغيرت معالمها، نفس الشيء. الواقع الأرمني بلبنان يشبه واقع كل البيئات اللبنانية، هو اللبناني لو بيصفن لحظة وبيطلع
0: وين كان وين صار،
1: لا بيطلع شو؟ كيف بيفرزون للناس وهن اكلين نفس الضرب ونفس المصيبة، بس كل يوم بيذكرون انت أرمني، انت أرثوذكس، انت مسلم، انت مسيحي، انت سني، انت درزي، مزبوط. بس هول كلهم بيجمعون شيء واحد، مش لبنانيتهم، مصيبتهم، مصيبتهم بتجمعهم. أكتر شعب لازم يكون موحد حد حقوقه وحد بلد أفضل لقلهم ولولادهم هو اللبناني. بس طبقة سياسية من أزكى ما يكون، من أزكى ما يكون، لو حطوا زكاهن بأنه يعملوا بلد، نحن أحلى من أي بلد بالعالم، أفضل من سنغافور. سنغافور ما عندها موارد شيء، و700 كيلومتر، شوف شو عاملين. نحن بلد حقيقي موجود، صحيح بلد صغير بس بلد فيه كل شيء، كل شيء فيه. هيدا المصغر عن العالم كله وقع بإيد مجرمي حرب وزعامات هالقد حقيرة وصلته إنه جبته بالأرض.
0: عفو 1991 بيشبه نوعا ما العفو يلي طلع بال 2026.
1: تعرف ليه هيدا أسوأ بأشواط؟ لأنه هيدا طالع باسم ناس مظلومين ليعفي عن مجرمين، وهيدا طالع بوقت أنت منك ظاهر من حرب أهلية. هيداك كنت خارج من حرب أهلية، فكرت أنك عم تختم جرح لتنتقل لدولة تبنية. هلأ بعدين صار شيء تاني، بينما اليوم هيدا العفو كان كمان تحاصص ما بين المافيا وفي ناس حتى يعني ما طلعوا جامعاتهم، ضحكوا على جامعاتهم وقرروا يبيعوها للناس انه كل واحد اخذ حصه فيه، ما حدا اخذ حصه فيه. واكثر شيء مظلومين بهذا العفو بالذات هن الاسلاميين اللي باسمهم طلع العفو،
0: وهن يمكن 80 موقوف اسلامي تقريبا،
1: 58 واحد بيستفيدوا من هذا العفو، الباقي بيطلعوا بالتخفيضات تباعا، وكلهم بيطلعوا يمكن شيء 120 125 واحد.
0: سؤال اخير، ماذا عن حزب
1: التشنق؟ مقابل الاف والاف اللي رح يخلص بينه
0: حزب التشنق والخلافات الموجوده حاليا داخله.
1: ما بعرف شو عم بيصير داخل هيدا الحزب. هيدا كان حزب بي، هيدا حزب اللي حافظ على الارمن وعلى كثير بيزعل وبيقهر اليوم تلاقيه بايدي لصوص وحراميه مثله مثل باقي، انتبه مثل باقي الاحزاب للاسف يعني. بس انه ولا مره كان يعني صيته سمعت الارمني. انت بتقول هيدا ارمني بتطمن بتشتري من عنده، بتشتري ذهب والماز لانه ما بيغشك، حرفي ما فيته بالحرب. للأسف ما بعد الحرب ومين اللي إجا سيطر على الحزب وكيف نسج التحالفات وكيف صار بفكر بس بزبائنية كاملة، شي كتير مؤسف وكتير كتير بحزن. يمكن لأنه هاي دمي وهيدي أصولي بزعل أكتر. بس عم بقلك حال اللبنانيين جميعا هو حال واحد، كله ناس
0: مجتمع
1: طبعا منكوبة، كلها فئات منكوبة وبنكبتهم بيقعدوا بيصيروا يفرزون أكتر ويحطون بوج بعض. هيدي سلطة كتير شاطرة بوضع اللبنانيين بوج بعض، مستأجرين بتحطهم بوج المالكين بدل ما تكون هي الدولة اللي عم بتحل الخلاف، بتولعوا بتكبروا أكتر. كعم ضحايا المرفق قصمون، قصموا

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

بعد البريك حنكون عم نحكي أكتر ونضوي أيضا على أبرز الكلام يلي تداول فيه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم من السراي الحكومي، إضافة إلى كلام وجولة لرئيس الجمهورية جوزيف عون بمعرض إكسبيريا إكسبو وتحية للمشاركين والمبتكرين، وأيضا كلمة لوزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن هلأ لوقتها بآخر الأخبار التربوية، مجلس الوزراء جدد ولاية بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية بعد كل الأزمات والملفات يلي تم الحديث عنها بالأشهر والأسابيع الماضية. ميدانياً، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الجيش الإسرائيلي نفذ تفجير ضخم بمحيط بلدة دير سريان.

وغارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصور في قضاء سورة. إلى السعودية، ذكر الحوثيون بأنهم هاجموا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وأيضاً التحالف ذكر اعتراض صاروخين باليستيتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض. وكان ذكر شهود لرويترز بأنه يعتقد بأن الطائرة المتوقفة في مطار الرياض كانت خالية. وكان في تصاعد للدخان من طائرة متوقفة في مطار الرياض بحسب رويترز.

0: إلى الأحوال الجوية، توقعت دائرة التطبيرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة. السبت الحالة الجوية صافية إلى قليلة الغيوم صباحاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتحول الطقس ليلاً إلى غائم وتشكل الضباب على المرتفعات. أما الأحد فالحالة الجوية غائمة إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية، وهناك أمطار متفرقة ابتداءً من بعد الظهر مع رياح ناشطة أحياناً. أما يوم الجمعة يعني بكرة فالحالة الجوية قليلة الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل ومن دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة. بريك الساعة 6 ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برص مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: عند الساعة 1:30 وجه رئيس الحكومة نواف سلام كلمة إلى اللبنانيين، تحديداً حول الوضع الاقتصادي يلي عم بمر في لبنان، وأكد بأنه السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع قدر الاقتصاد اللبناني أنه يحقق نمو بنسبة 4.2%، وكانت هي بداية تعافي وفرصة للبناء عليها، ولكن الحرب يلي فرضت علينا أوقفت هالمسار وأعادتنا إلى الوراء، والانكماش الاقتصادي مقدر تقريباً بنسبة 6.4%.
1: بدنا نخفف هالأعباء ونحمي الناس من الاستغلال ونشتغل حتى يصير في فرق فعلي بحياتهم. ولهيك احنا بدي احكي بوضوح بصراحة عن وضع الدولة المالي. اول وين عم تروح اموالها؟ ومن وين عم نجيب ايراداتها؟ بدي احكي عن الخطوات يلي عم نشتغل عليها لتخفيف العبء عن المواطنين. اولا خليني صرحكم وضعنا المالي السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقق الاقتصاد اللبناني نمو بنسبة 4.2%، كانت بداية تعافي وكان في فرصة نبني عليها، بس الحرب اللي فرض علينا وقفت هالمسار ورجعنا لورا. والحقيقة أن الانكماش مقدر هالسنة ب 6.4%، وفوق هيدا اجت الأزمة الإقليمية وعمليا دوبلت أسعار النفط خاصة المازوت والبنزين طبعا، والشي بعد إقفال مضيق هرمز، وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، وانعكس هالشي كمان على كلفة الاستيراد والنقل والإنتاج، وبالنهاية على الأسعار يلي عم ندفعها بلبنان بكل العالم. بس بالحقيقة يمكن كلفتها أكتر علينا نتيجة أنه منعتمد أكتر من غيرنا على الاستيراد والمأكولات للتياب للأدوية للأدوات الكهربائية. عم فسر هالواقع لأنه من حقكم تعرفوا، مش حتى اتنصر من مسؤوليتنا، لكن للحقيقة في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها.
0: أما صحياً فأكد رئيس الحكومة بأن الحكومة زادت اعتمادات وزارة الصحة العامة بمشروع موازنة عام 2027 بنحو 16% مقارنة بالسن الحالية، لحتى يكون في تعزيز لتغطية الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن العيال.
1: زدنا بالموازنة اللي أعديناها، وطبعاً بعد ما نقرد اللي أرسلت مجلس النواب، زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة بحوالي 16% مقارنة بالسنة الحالية. الهدف نعزز قدرة الوزارة على تغطية الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية، ونخفف المبالغ يلي عم تضطر العائلات تدفعها من جيبتها. ورفعنا مساهمة الموازنة برنامج أمان لـ 70 مليون دولار، ومع التمويل المنتظر من البنك الدولي رح نزيد عدد المستفيدين خلال السنة الجاية يعني 2027 من تقريبا 100 ألف عائلة اليوم لـ 150 ألف عائلة. ورفضنا مشروع الموازنة 20 مليون دولار لبرنامج خاص ل تمكين الاقتصادي. شو يعني؟ يعني لا تدريب مهني وتأهيل مساعدة لإشراء عدة أو تجهيزات إنتاج ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرف والمزارعين، لأنه العائلة لجان المساعدة اللي بتحتاجها اليوم بحاجة لفرص تقدر تعتمد فيها على حالة. هيدي اعتمادات لصحة للشؤون الاجتماعية. في كمان اعتمادات للأشغال وسيانة الطرق والخدمات العامة. بتصور الناس بلشت تشوف نتائج شغل وزارة الأشغال العامة والنقل مختلف المناطق. من تعبيد الطرق، تأهيلها، ترميم السور، كل المناطق.
0: وأكد سلام أن الحكومة سوف تعيد فتح المجال أمام المؤسسة العامة للإسكان لمنح قروض سكنية جديدة للعائلات المحدودة الدخل. والحكومة تعرف، وتحديداً هو يعرف تماماً، كم أصبح امتلاك منزل أمر صعب، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب.
1: حنرجع نفتح الباب لتقدر المؤسسة العامة للإسكان تمنح قروض سكنية جديدة للعائلات المحدودة الدخل. طيب قديش تملك البيت صار صعب خصوصا عند الشباب. أنا مدرك تماما أن الناس تعبت من الوعود، ما بدها وعود بقى، ما حق كنت تعبت من الوعود. ولهيك ما رح أقول أنا اليوم أنه كل شيء رح يتغير، وأكيد مش بين ليلة وضحاها، بس أكيد مش رح نخلي الوضع يبقى مثل ما هو. رح نكمل بحماية الناس بالاستغلال والعمل على تمويل خطوات يلي بتخفف عنهم وبتساعدهم يشتغلوا وينجوا بكرامة. ورح نتابع تحصيل كل حقوق الدولة لأنه هيدي حقوق المواطنين، ورح تابع أنا شخصياً تنفيذ كل هالخطوات حتى تبلشوا كلكم تتلمسوا الفرق بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. أقل إيمان لكم، هيدي مسؤوليتنا وهيدا التزامي تجاهكم.
0: وأيضاً أكد رئيس الحكومة نواف سلام بالنسبة إلى مشروع الموازنة، لم تستحدث الحكومة بمشروع موازنة عام 2027 أي ضريبة جديدة خلافاً لما جرى ترويجه من شائعات وأكاذيب. وما قمنا به هو تعديل بعض الرسوم التي كانت لا تزال تحتسب على أساس أسعار الصرف القديمة.
1: 2027 ما استحدثنا ولا ضريبة جديدة مهما تم ترويجه من شائعات وأكاذيب، والأسف هي كتيرة. صحيح عدلنا بعض رسوم يلي كانت بعدها محسوبة على أسعار صرف قديمة، وهيدا شيء طبيعي ومطلوب. أما لو استحدثت رسوم، نعم استحدثنا رسمي جديد. شو هي؟ هي بطالة اليخوت والطائرات الخاصة، والطبيعي أن يكون عليها رسوم مناسبة. حدا ضدها؟ ما لازم نخلط بين هالتعديلات وبين زيادة الأعباء على العائلات المحدودة الدخل. والأهم أنه عم يشتغل على تحصيل أموال مستحقة أيضا للدولة، يعني للمواطن. موضوع الضريبة على شو اسمها التفئة الخيمة المضافة مثلا، بلشنا بملاحق الشركات متهربة. وزارة المالية وجهت انذارات ل 107 شركات بمستحقات بحوالي 36 مليون دولار. وفي ملفات إضافية قيد المتابعة بوزارة المالية مقدرة ب 200 إلى 250 مليون دولار. وعم تتحضر دفعة جديدة من الإنذارات حتى نستكمل الإجراءات القانونية ونلاحق المتخلفين عن الدفع. وهون ضروري ناس تعرف هيدي مش ضريبة جديدة عم نفرضها على الشركات وأكيد مش على المواطنين. هيدي ضريبة دفعت دفعها المواطن لما اشترى السلعة أو الخدمة. الشركة قبضتها هيدي اتفقها وكانت متحولة للخزينة وما حولتها. شو يعني؟ يعني المواطن دفع اتفقها بس المبلغ ما وصل للدولة، وما فينا نبقى انه يبقى هالمبلغ عند الشركات يلي ما دفعته، بينما مستشفى مدرسة والإدارة بحاجة لتمويل. وبالنسبة لضريبة أرباح الشركات، قررنا نبلش بالشركات الكبيرة، في 64 شركة منها ملفات قيد الدرك والتدقيق، وزارة المالية والإدارة موزعة حسب العمل بهالقطاعات المختلفة.
0: إذن هذا أبرز ما ورد بكلمة رئيس الحكومة نواف سلام اليوم للبنانية عن الحكومة وأبرز المهام يلي كانت عم بتقوم فيها حاليا بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي. بريك ونتابع 5 على 5.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: منتابع 5 على 5، واليوم كان في مؤتمر أساسي للذكاء الاصطناعي والتطور. وزير الدولي لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادي مثل الرئيس جوزيف عون بمعرض إكسبيريا، وأكد بأنه بدأنا المسيرة نحو الجمهورية الرقمية، وهذه رؤية شاملة للحكومة التي يعمل كل وزير على تنفيذها.
1: بموهبة اللبنانيين وبصمودهم وبإصرارهم على بناء جمهورية مزدهرة مستقرة تنظر إلى المستقبل بثقة، وفي عصر يتغير فيه العالم بوتيرة غير مسبوقة، ومع إعادة تصميم مؤسساتنا وخدماتنا نؤكد التزامنا ببناء جمهورية رقمية تضع المواطن في صلب عمل الدولة وتواكب الوظائف والمسؤوليات التي يفرضها هذا العصر، كما أعلنها فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم. قد بدأنا بالفعل مسيرتنا نحو الجمهورية الرقمية، جمهورية يحصل فيها المواطن على خدماته رقميا ومن أي مكان، من منزله أو مكتبه، من دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار في الطوابير، وبطريقة سلسة ومباشرة ومن دون وسيط ولا واسطة ولا سمسار. وهذه ليست مهمة وزارة واحدة، إنها رؤية شاملة للحكومة بأكملها، ويعمل من أجل تحقيقها الوزراء 24 وكل شخص يعمل في القطاع العام. لكن الجمهورية الرقمية تحتفل.
0: هذا ما أكد وزير الشؤون الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون زار أول معرض تفاعل للابتكار بلبنان إذن، وأكد للشباب اللبناني هالرسالة.
2: ما بدها سؤال يعني، أو شبابنا بنفتخر فيهم وهن أملنا بالمستقبل، وهذا اللبناني اللي بارع برا بيقدر يبرع بلبنان، واللي أمل فيه عليه واتكال عليهم، أمل فيه واتكال عليهم.
0: أما النائب الياس حنكش فأكد أنه لازم نوقف كل شيء ونركز على شيء واحد، وهو طاقات الشباب اللبناني وإمكاناتهم الكبيرة بالابتكار.
2: نحن لازم نوقف كل شيء ونركز على شغلة واحدة، نركز أنه هذا البلد يصير قادر يحقق أو بقلبه يتحقق أحلام ومشاريع هالشباب والصبايا اللي بس يهاجروا ويكون في إيكو سيستم بيحضنهم مشاريعهم وأفكارهم، بتلاقيهم نجحوا وتألقوا. مش ناقصنا شيء، لأنه لبنان يمكن أغنى بلد بالهيومن ريسورس أو بالهيومن كابيتال أو بالقدرات البشرية. ناقصنا هالستابيليتي، يعني لازم نظهر من الحرب نروح على السلام. لازم يكون في انفراستراكشر طبيعية تقدر تحمل هالمشاريع. ونحن من ميلتنا، أنا كمقرر لجنة التكنولوجيا كمان عم نجرب ندفش لقدام لستارت أبس تنخفف هالحواجز تقدروا يأسسوا شركاتهم، ونقدر نحقق يلي بلشنا فيه اللي هي المناطق الخاصة أو المناطق الحرة الخاصة للصناعات التكنولوجية، كان سوفتوير أو هاردوير. هيك منستقطب مستثمرين ومنخلي شبابنا يبقوا هون وما يهجروا.
0: إذن هيدا بالنسبة إلى موضوع المعرض الأول للابتكار بلبنان.

0: منتابع خمسة على خمسة دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. وإلى موضوع أساسي له علاقة بالمؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك يلي نددت بالتعديات المتكررة على السائقين والحافلات الخاصة فيها، وأكدت أن كرامة السائق وهيبة الدولة خط أحمر وطالبت بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم. بالنسبة إلى موضوع الكهرباء بلبنان واعتكاف وزير الطاقة، الدكتور هاني عنوت تحدث عن هالموضوع وأكد بأنه اللبناني بده كهرباء وما بده اعتكاف، واللبناني بده يكون في عنده كهرباء وما حدا يدفع عنه أغلى فاتورة للكهرباء بالعالم.
1: اللبنانية بدهم كهرباء، ما بدهم اعتكاف. جيب الكهرباء يا استقيل، ما عليك إذا اعتكفت ولا ما اعتكفت. عملياً على مستوى المواطن ما بتفرق، لأنه ما عم تجي الكهرباء وما في كهرباء. الناس مش ناطرة اعتكاف ولا خطط ولا هيئة ناظمة ولا حكي صار لهم 30 سنة بيسمعوا. أصلاً شو يعني اعتكاف؟ يعني الواحد بيقعد ببيته وبضل عم يقبض معاشه. أنت لازم تشتغل ليل نهار لتجيب الكهرباء بلبنان وتسمي الأمور بأسمائها. الناس بدها دولة تكون دولة والوزير يكون وزير وتجيبوا الكهرباء بهذا البلد. اللبنانيين عم يدفعوا أغلى فاتورة كهرباء بالعالم، بيدفعوا موتور، بيدفعوا كهرباء الدولة. أي كهرباء حتجيبها الدولة حتكون أحسن وأرخص وبأي طريقة، لأنه نحن يأسنا ما فارقة معنا الطريقة، بدكم قرض، بدكم خصخصة، بدكم بي أو تي، بدكم جيبوا شرك، عملوا الطريقة اللي بدكم إياها، ما فارقة معنا الطريقة، فارقة معنا النتيجة. أنت كوزير شغلتك تحارب المافيا وكارتيلات الموتورات وتوقفهم وتسمي المعرقلين، تقول هيدا عرقل وهيدا معرقل، وتجيب الكهرباء. وصدقني كل الناس بلبنان توقف معك. قول للناس بدي دعمكم، في 5 مليون اليوم لبناني بينزلوا على شركة الكهرباء بيوقفوا حدك أو على الوزارة بس لأنه نقرفوا ويقسوا من موضوع الكهرباء. عيب، صلنا 30 سنة بلا كهرباء، بأفغانستان عندهم كهرباء. الاعتكاف يعني استسلام، يعني تسييس الموضوع والهروب من المسؤولية. موضوع الكهرباء ما في استسلام وما في اعتكاف، يا بتجيب الكهرباء يا استقيل، وما حدا حاول يعمل بطل على حساب اللبنانية. إذا بدكم عن جد تبنوا دولة مثل ما بتحكوا، روحوا جيبوا الكهرباء للناس، هيدي أبسط حقوقهم بحيالة بلد بيكونوا عايشين فيه.
0: إذن هالكلام للدكتور هاني عنوت. بريك ونتابع خمسة على خمسة.
2: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبق القانون.
4: عن شو عم تحكم؟ هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل. وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

انعدام الأمن الغذائي، والفاو عم تطلب تمويل عاجل لدعم المزارعين والأسر الريفية. مئة سنة على إقرار الدستور اللبناني، معرض بين سطور الدستور عم بيوثق محطات قرن من التاريخ بوثائق ومخطوطات نادرة يعرض بعضها للمرة الأولى.

انطلاقا من كوني محام بالأساس ورجل قانون، أعتقد أولا أننا في مكان أقرب في أي زمن مضى لتطبيق الدستور في هذا العهد الرئاسي الجديد. ليس المشكلة في نصوصه مثل ما أسلفنا، المشكلة هي في التطبيق. فنعم نحن بحاجة إلى بعض التعديلات المتعلقة بنصوصه، لكن الأهم والأخطر هو عدم التطبيق أو التطبيق بمزاجه واستنسابيه.

نحن نتذكر لنتفكر، لا نتذكر فقط لكي نرى هذه الوثائق على أهميتها وجزء كبير منها يعرض للمرة الأولى للجمهور، لكن نتذكر أيضا لنتفكر. في طبعا العلم الأساسي، أول علم لبناني مثلا، أول نص للدستور، أول نشر للدستور، أول رسالة كتبها مفوض السامي الفرنسي للاعتراف بالدستور، هي كلها وثائق في غاية الأهمية.

0: فاتورة الموتور أصبحت ورقة لوتو، فمشروع موازنة العام 2027 عم يطرح لوتو الفواتير، سحوبات وجوائز مالية لتشجيع المواطنين على طلب الفواتير ومساعدة وزارة المالية على مطابقتها مع تصريحات للمؤسسات ومكافحة التهرب الضريبي. شو بيقول محمد شمس الدين؟
1: لبنان في سبيل تعزيز الجباية والحد من التهرب الضريبي، وعلى غرار ما هو معمول به بالعديد من دول العالم، قررت الحكومة اللبنانية بالمادة 61 من مشروع قانون موازنة العام 2027 إحداث لوتو جديد أو ينصيب الفواتير. وهيدا اللوتو رح يصدر قرار عن وزير المالية بحدد التفاصيل، ولكن من المفترض أن يكون على الشكل التالي: كل واحد بيدفع فاتورة بيشتري غرض أو بيأكل بمطعم أو بأوتيل أو بغيره، بتفوق قيمتها $100 مثلا، بيطلب فاتورة من اللي باعه وبيرسلها إلكترونيا إلى مديرية اليانصيب الوطني اللبناني، وكل 3 أشهر بتقوم المديرية بتعمل سحب على عدد معين من الفواتير، 50 فاتورة 100 فاتورة مثلا، وكل فاتورة بتفوز بمبلغ مالي كبير. وهيك بتقدر وزارة المالية من إجراء مطابقة بين الفواتير اللي أرسلها المواطنين وتلك التي تصرح عنها المؤسسات، وبالتالي بتصير تصرح بشكل صحيح وبتتهرب من الضريبة.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5، موعدنا بيتجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
2: صرت ولوي سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
4: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
5: مسرحيه زينه لبست خلخاله لزينه دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الاول على الساعه 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
6: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب
0: اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
3: Mamma mia, here I go again.
2: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
4: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة اكثر صمودا وامانا واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناظر

0: تفاحتان
1: تفاحتان
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتان.
1: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: c'est encore moi.
1: Les Minostalgies présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: Allô, la bibé. L'équipe dit que tu t'as d'arri masrahit l'urni l'baïdo. Masrah l'mono bel ashrafiye. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
6: قول شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
4: عن شو عم تحكوا؟ هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بالعكس بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: بالعكس
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: ورا القفازات في قصة نجاحات، ضغوط، لحظات صعبة، تصديات ما بتنتسى، وأسرار من حياة حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولي مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس مجلس التنسيق المسيحي الدكتور فؤاد أبو ناضر.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
2: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع العيون
1: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
5: كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

جبل لبنان 87.7 FM. عبدو حابب غني.

ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: ورا القفازات في قصه نجاحات، ضغوط، لحظات صعبه، تصديات ما بتنتسى، واسرار من حياه حارس المرمى داخل الملعب وخارجه. حارس مرمى نادي الحكم الدولة مهدي خليل ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن أمور تكشف للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. حنين على الأسطورة إذاعة جبل

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.